0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم بافتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة كل صوت حضرموت الأول، الاثنين السابع من محرم سنة 1448 هجرية، الموافق 22 من يونيو سنة 2026 ميلادية. خير ما نبدأ به معكم هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ سعد الغامدي سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن.

الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى.

0: الحمص. نازل قلب سيدنا إبراهيم في غلبة امتلاء قلبه بشهود حقه سبحانه وتعالى، فلهذا ترك الدعاء وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، لما بنى الكعبة ولما وضع ابنائه في البيت الحرام والأرض المهمة مكان أرض الحرم، فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات، بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها، فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها. فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى، وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما قدبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى، فالحمد لله على ما قضى والحمد لله على ما قدر. ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى؟ فنحن مع رضانا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان، نسأل الله، لابد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين. فاللهم ازدد عنا رضا، واصلح اللهم شاننا فيما والطف بنا فيما تجري به القضاء، وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلاوى والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات، ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت. توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين، وأن ترحمنا والمسلمين، وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل لهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أطلبك ودعاء

إني دعوتك مضطر فخذ بيدي يا جامع العمل بين الكاف والنون. نجيت أيوب من بلوى حين دعا وبحق أيوب يا ذا اللطف نجيني واطلب سلاحي وعجل بخلاصي كما

تباتك يا دنيا حتى انقضى اجلي، ومن تباك يا دنيا خرج بلادي. اين الخلائق اين الناس يا اجلين، اين الخلف والسلف والهند والصيني، اين النجاشي وما سارت عساكره، اين الملوك واولاد السلاطين، اين النجاشي وما سارت عساكره، اين الملوك واولاد السلاطين، واين نوح وما ضم سفينته، إذ كان الوحاب المسك مشحوني. وأين داود من لان الحديد له، قد كان بكفيه مع عيونكم الطيني. أين داود من لان الحديد له، إذ كان بكفيه مع عيونكم الطيني. وأين ملك سليمان وكرسيه، إذ قال للريح شليني وحطيني. وأين يوسف والنسوان بعد

0: سيدنا المختار شافعنا ذاك الكبير النبي الطاهر الزيني وين أبي بكر الصديق صاحبه أين عمر بن عثمان ذي النورين أين علي أبو الحسن سيدنا وابناهما الصمت الغرر الميامينِ أفناهما الدهر ما جاء منهم خبر كذلك الدهر أفناهم ويفنيني لا تحرصون لدنيا لن عين ولا ولو ملكتم من الدنيا ملايين لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين استرزق الله واطلب من خزائنه لأن بالأمر بين الكاف والنون ولقمة من قليل العيش تشبعني وشربة من زلال الماء ترويني وخرقة من غليظ البز تسترني في ذا الحياة وعند متالي تكفيني يا محسن الدين والدنيا إذا اجتمعوا لبارك الله في دنيا بلا ديني ثم الصلاة على المختار شافعنا ما لاح برق بأرض الهند والصين والحمد لله رب العالمين
1: يا سميع

على أنس الخاطر غنانا، والذي قاد عناه

يريون وحقق رجانا يالله إنا على

فكرة مناقصة الرئيسية بالمحافظة تقر مشروعا للطاقة الشمسية يشمل مرافق حكومية ومدارس بمدينة المقلة. عضو مجلس القيادة محافظة حضرموت يناقش مع مدير عام كريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية، ويبحث آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس اجتماعا بمدراء الشؤون المالية في الهيئات القضائية. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يترأس اجتماعا لمناقشة خطط تعزيز برامج التنمية الزراعية والسمكية. وزير التعليم العالي يناقش سير العمليات الأكاديمية وخطط التطوير المستقبلية في جامعة المهرة. وزير الأشغال العامة يناقش آليات تسليم الموازين المحورية إلى صندوق صيانة الطرق. محافظ المهرة يناقش احتياجات مركز عتاب في سيحوت. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يدشن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين بوادي حضرموت. وكيل حضرموت الجيلاني يفتتح ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. أخيرا وكيل التنمية طلع على سير العمل في مشروع توسيعة مستشفى بكر الخيري بوادي العين. أحبتي بكل مكان قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلة. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد.

تصفكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي.

واستمر أكارم. قيل ما تحسر أهل الجنة في شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله.

سيء ووعد أيضا. كيف يأتي هذا الأمر؟

مستمعية تقول: كل من تعاشر أقول لك من أنت. هذه القاعدة تسري بمفعولها على موضوعنا الذي نتحدث عنه، وهو أن التشاؤم مرض معد، وإنسان مخلوق اجتماعي يتصرف

يتصرف ويفكر الناس المحيطون به، فإن كانوا من النوع الذي يسيطر عليهم التشاؤم ويملأ تفكيرهم، فمن الطبيعي

الإنسان القوي هو الإنسان الذي يمضي في سبيل الحياة بثبات وعزم وإرادة لا تعرف الوهن أو التراجع. ربما تأتيك الصعاب وربما تصيبك الجراح، فما عليك إلا أن تتصبر وتشجو مع جراحك شدوا إنسانيا رائعا مثل هذا الشدو الجريح الجميل.

أصفر راحة ميمتي حتى وإن عصفت جراحي. أدمنتها نغما يهدهد من أقام عن النواحي. ورسمتها أملا يزغرد في الغدوم وفي الرواح. هي رحلة مغد تجردني النهاية من سلاحي. سيان أسطع مرفأ أن يرتمي طلل بساحي. أنكرت صوت فجيعتي ووأدت في شفتي صياحي. وهتفت حسبي أن أكون

الغناء وإن أطال الشجن منكسر الجناح. الحب كان ولم يزل في القلب

الحياه يصير الانسان كبيرا. قيل ان الانسان يصير كبيرا عندما يشعر بالاشياء الصغيره التي توجد

0: أسر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بندوع.
1: مستمعينا في كل مكان، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق تستمعون الآن من آخرين الصباحية. أولا إلى إسماعيل عبد الله ضحي بالعين شوف الخطيرة، بعد ذلك يغنينا أيوب طارش بكر غبش. الآن مع إسلام عبد الله ضحي بالعين شوف الخطيرة.

يبدا عشق الهجابي في بحر اخضر نسير من غير ديره وابد وصاح

في جمرى غزيره والحب غربان في ضجره أهوى الوجوه النويره وأقدر أشبه حجابي في بحر أخضر نسير من غير ديره وعابد وسطح

وعشية الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح يشرق إذاعة مقلة تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، بالأمل والخير نلتقي من جديد في هذه الصباحات الجميلة عبر أثير إذاعة المكلا. أصبحنا اليوم وأصبح الملك لله، فاليوم يوم جديد وهذا الصباح صباح جديد ولدينا مواضيع جديدة. طبعا الأمس يختلف عن اليوم، اليوم مواضيع جديدة ومستجدات جديدة، فدائما هكذا نتجدد معكم. فصباحكم خير وصباحاتك خير دائما يا حضرموت.
1: أجمل تحايا الصباح نرسلها لكم مع بداية النهار، نقول لكم في كل من عطفات هذه الساعة الأثيرية صباحكم جميل، ودائما نقول تفاءلوا تفاءلوا تفاءلوا، فالتفاؤل يبعث على السرور ويبعث على الراحة ويبعث على الطمأنينة. تفاءلوا في بداية النهار وأنتم تبدأون يومكم، وكونوا صابرين بما قدر الله سبحانه وتعالى لكم ولنا أيضا. صباحكم جميل وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: ودائما نجدد تحايانا مع هذه الصباحات الجميلة، واليوم
1: من أعداد وتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: وتشاركني التقديم الزميلة أروى بيزيد،
1: ويرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السيود.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: تحدثنا يوم أمس عن أبنائنا فلذات أكبادنا والفراغ الذي يعيشونه مع الإجازة الصيفية هذه الأيام.
1: واليوم نكرر تنبيهاتنا لأولياء الأمور بأن يحافظوا على هذه الأمانة التي استودعها الله في أعناقكم وستسألون عنها يوم القيامة، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم، سنسأل جميعا عن أبنائنا في تربيتهم وسلوكهم العام والصحبة التي يصاحبونها.
1: لذلك علينا جميعا أن نوجه أبنائنا إلى استغلال هذه الإجازة الصيفية بتعلم ما يفيد في حياتهم الدنيوية والأخروية،
0: خصوصا وأن هناك مراكز فتحت أبوابها لتعليم أبنائنا أمور دينهم من حفظ وتعلم للقرآن الكريم والسنة النبوية.
1: لذلك نكرر دعوتنا للاهتمام

0: صباح الخير يا حضرموت، الذين معكم ومع فقراتنا المختلفة. والآن وصلنا إلى مثل الشعب الحضرمي، والذي يقول اليوم يا أروى
1: المثل اليوم يقول الغريق ما يبالي بالطرشان.
0: الغريق ما يبالي بالطرشة، أي أن الشخص الواقع في خسارة كبيرة لا يضره أو لا يضره أن يتعرض لخسارة أخف من الخسارة الأولى.
1: نعم، هناك مثل أسمعه دائما في محيطنا، طبعا هذا مثل يرتبط بالساحل، بحر وطرشة، في مثل طيبا من الوادي من دوعان يشبه. نعم، يقول المطرين ما يبالي بالقدم، القدم اللي بدكم
0: القدم.
1: نعم، احنا في دوعان يقولون على الذكر قدمك. فاسمع دائما المثل هذا، المطعون ما يبالي بالقدم، خلاص مذبوح على ايش يسوي فيه.
0: اكيد
1: انا الغريق، فانا الغريق فما خوفي من البلدي.
0: نعم صحيح، هذا اعتقد
1: مثل هذا جزء من شطر في بيت.
0: نعم صحيح، الغريق ما يبالي
1: بالطرشه.

0: صباح الخير يا حضرموت ومستمعينا الكرام. لكي نتعرف على حالة الطقس لهذا اليوم نذهب الآن بكم إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا. هناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا وصباحكم بكل خير، حياكم الله.
0: نعم، نود أن نتعرف على النشرة الجوية وما الجديد فيها.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدما لحضراتكم نشرة الأحوال الجوية متوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية والقريبة منها رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، وتكون الصحراء إلى غائبة جزئية محتملة طولا متفرقات على أجواء المناطق الساحلية الشرقية وأرخبي السقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبي السقطرى وأجواء من السواحل الجنوبية الغربية. في المرتفعات الجبلية غائم جزئي ومعتدل الحرارة، احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج قبل شكوى وحضرموت. الأجواء جافة وصحوائية غائمة جزئيا بوجه عام على صحاري البلاد، تكون حارة إلى شديدة الحرارة نهارا تعتدل ليلا والصباح الباكر، الرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. البحر يكون بإذن الله تعالى معتدل الموج على سواحل حضرموت النهرة، ويكون خفيف الموج على سواحل شبوة، يكون خفيف إلى معتدل على أدين وعدن، ويكون خفيف على باب المنزل وكذا الساحل الغربي، إذا يكون مقترب الموج على أرصاد السقطرى. درجات الحرارة العظمى والصغرى: المدن الساحلية عدن 38، المكلا 24، الحديدة 32، سقطرى 28، الغرب 27، الارتفاعات الجبلية 18، 20، 32، 24. المناطق الصحراوية سيئون 24، 42، 24، 41، عتق 26، 37. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية الساحلية من الحرارة الشديدة وصعب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية. كما يجب المواطنين في المناطق التي تبقى هطول أمطار عليهم اتباع الإشارات الإجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعد والرياح الشديدة. الصيادين ومركبي البحر من الإبحار والتعمق في أعالي البحار المحاذية بمحافظة عدن وأبين وحضرموت والمهرة وحول أرخبي السقطرى والمياه الإقليمية في بحر العرب وخارج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة الضافية، شكرا لك.

0: ضمن المشاريع المجتمعية والإنسانية التي تنفذها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، تم خلال اليومين الماضيين افتتاح صيدلية الأمل الحديثة من قبل المدير العام لمديرية مدينة المكلا وعدد من مديري مكاتب الوزارات بساحل حضرموت وقيادة المؤسسة.
1: ويأتي افتتاح صيدلية الأمل من أجل توفير الدواء الموثوق للمواطنين بأسعار مناسبة وميسرة بهامش ربح تشغيلي بسيط يضمن استمرار الخدمة، مع إعطاء الأولوية لدعم ومساندة مرضى السرطان وتخفيف الأعباء العلاجية عنهم، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتثقيف الدوائي وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية. الدكتور وليد البطاطي مدير مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل معنا الآن عبر الهاتف ليوضح لنا أكثر عن هذه الصيدلية. أسعد الله صباحك دكتور وليد. طبعا افتتحتم خلال يومين الماضيين هذه الصيدلية والتي تقع في قلب مدينة المكلا، فكيف أتى هذا الافتتاح ومن تخدم هذه الصيدلية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا على إذاعة المكلا على هذا على تسليط الضوء على هذه الإنجاز الأخير للمؤسسة، وهي عبارة عن صيدلية اجتماعية خيرية وخدمية في نفس الوقت. ليس هدفها الأساسي هو الربح، ولكن خدمة مرضى السرطان وخدمة باقي مرضى في المكلا وخارج المكلا. هذه الصيدلية طبعا جت تفكير حدها قبل حوالي أشهر بعد موافقة مجلس الأمناء مشكورين على إنشائها، وبحسب توجيهات رئيس مجلس المؤسسين للمؤسسة المهندس الشيخ عبد الله أحمد بوشان، تم البدء في التجهيزات وتدشين هذه الصيدلية لها أدوية رئيسية لمرضى السرطان، بيكون فيها العلاج التثميري 100% مجانا، وباقي المرضى نسبة الربح بسيطة جدا لا تتجاوز بين 5-10%، وبعض العلاجات بدون نسبة كاملة، لأنه في بعض جهات تعطينا احنا علاجات مجانية فيتم توزيعها في الصيدلية بشكل مجاني.
0: نعم دكتور وليد، أشار زميلي محمد إلى أنها في قلب مدينة المكلا، فأين تحديدا موقعها؟
2: موقعها أن في الكاجين مع ملاعب العمودي، ملعب العمودي في واحد من الدكاكين في ملعب العمودي،
1: يعني امام قصر السلطان.
2: ايوه تقريبا، وقريبا من مستشفى السرطان، وقريبا من باقي المنشات الصحيه، وقريبا من مستشفى المكلا، وقريبا من مستشفى العرب، يعني على الخط المباشر.
1: انتم حرصتم على هذا الموقع ليكون داخل مدينه المكلا ويكون قريب من الكل، يعني لربما هناك
2: قريب من الكل. وايضا نشكر مجموعه العمودي لتسهيلهم عمليه تخفيض الايجار للمؤسسه، ايضا اجدين خدمه معنا في هذا المجال.
1: الى جانب هذا ايضا ستقدمون خدمات الارشاد والتثقيف الدوائي وايضا الوعي، وهذا مهم جدا دكتور وليد انكم ستقومون بتثقيف الدوائي والوعي لمستخدمي هذه الادويه.
2: طبعا عملنا صفحه كامله في موجوده في الفيسبوك وفي في اليوتيوب لنشر الوعي الصحي للطاقه في مجال العلاجات في مجال الدواء، وان شاء الله باذن الله بدات قبل اسبوع تقريبا في هذه النشرات، وهذا بأهمية العلاج الامن وأهمية ايضا التقليل في عمليه الادويه. بعض ادويه بعض الناس يعني يشترون ادويه من غير شرائط طبيه، من غير روشتات، من غير ما يروحون عند دكاتره، فهذا ايضا من ضمن صديق عملنا في مجال التوعيه انه الدواء للسوديات لازم يكون بروشته من دكتور، الا طبعا حاجات خفيفه مثل بنادول او شيء من هذا الموضوع. لكن الان نلاحظ حتى الناس المضادات الحيويه والادويه الخاصه بالضغط وخاصه بالسكر ياخذونها من غير استشارات طبيه، وهذا ايضا دور المؤسسه في هذا الجانب، لان ايضا العلاجات هذه قد تكون من ضمن مسببات السرطان اذا كان في استخدامها.
0: دكتور وليد، مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بارقة أمل ودائما ما تبث الأمل وتزرع الحياة في مرضى السرطان وغيرهم أيضا، فما هي النشاطات التي تجمعون القيام بها أيضا؟ كل مرة تفاجئونا بجديد.
2: طبعا الجديد في هذا الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرة لإنشاطات المؤسسة، أطلقنا حملة دعتوها عندكم في إذاعة المكلة، وهي الأشعة البنية المغناطيس والفحوصات الطبية اللي خاصة بمريض السرطان هذه. وأطلقنا قبل 3 أيام بالضبط الخميس الماضي حملة لمساعدة كل مريض سرطان يحتاج السؤال الخارج. طبعا نحن نوفر له تذكرة مجانية وتخفيض للمريض وتخفيض للمرافق، وأيضا في مبلغ عن طريق الـ10 أيام هذه الحملة اللي سويناها في 10 أيام ذي الحجة، أثمرت على مبلغ كبير. هذا المبلغ يتم صرفه لكل مريض يحتاج السؤال الخارج. الحمد لله. أيوة، فإنشاطاتنا مستمرة إن شاء الله بإذن الله، ولو توفرت خدمة بمريض يحصل خدمة أخرى، بحيث إنه الخدمات ما توقف أبدا، ولو حصل حتى خدمة واحدة في المؤسسة إلى طول الأيام السنة إن شاء الله. وفي هذا السبب أيضا أود بشكر السلطة المحلية طبعا على رعايتها للموضوع كامل وتسهيلات إجابتها، وأيضا مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقفوا معنا في هذا المجال بشكل غير عادي، والحمد لله رب العالمين أثبت هذه الجهود كلها على افتتاح هذه الصيدلية.
1: نعم، وأنتم دائما توفرون الجديد، وفي هذه المؤسسة وفرتم الآن الدواء الموثوق، فهل هناك أدوية غير موثوقة على التوريد؟
2: الأدوية غير موثوقة الأدوية اللي هي جي تحريك، فلازم تكون الدواء عن طريق تصريح للوكالة من الهيئة العليا للأدوية، وتباع بحسب إدارة التسبب الدوائي وتتابع كل صغيرة وكبيرة فيه. في أدوية غير موثوقة اللي هي أدوية تجي تهريب داخل البلاد من غير ما تمر لهذه الهيئات الدوائية.
1: نعم، بالنسبة لطاقم الصيدلية والعمل، فترات العمل، هل هناك فترة صباحية مسائية؟ هل هناك سيتطور الدوام إلى على مدار الساعة مثلا؟
2: الحمد لله رب العالمين، بيكون الدوام من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 12 الليل متواصل.
0: نعم دكتور وليد، بالنسبة للأدوية كثيرا ما نذهب إلى الصيدلية فيقول لنا يوجد دواء بنفس الاسم لكن لشركة أخرى أو بديل، فماذا عن صيدلية الأدوية؟
2: هذا نشرها الهيئة العليا للأدوية إنه الدواء غير اسم الشركة، الدواء العصر الدواء إيش هو، أما بعدين تنتجه عدة شركات، هذا يختلف بعدين من شركة لشركة، كل شركة تحط سرها في هذا العلاج، لكن في علاجات يسمونه اسم العلمي للعلاج، هذا هو الموضوع المرتوب اللي تطلبه الهيئة العليا للأدوية، لكن من ينتج هذا الدواء؟ ينتجه عدة شركات، وهذا اللي يختلف. مثلا على سبيل المثال البنادول، في شركة تسميه بنادول، في شركة تسميه باستيمول، في شركة تسميه بارستيمول، في شركة تسميه باريمول،
0: لكن
2: هو دواء واحد.
0: نعم، ماذا عن الجودة؟
2: تفترض أسماء الشركات.
0: دكتور وليد، ماذا عن الجودة؟ جودة الدواء نفسه؟
2: ها؟
0: الجودة في الدواء؟
2: جودة الدواء هذا اللي مسؤولية الهيئة العليا للأدوية، إني ما تعطي تصريح للشركات إلا بعد ما تعمل عملية الفحص. طبعاً ما توجد عندنا في مكلة المختبرات الخاصة بالهيئة، ولكنها موجودة في عدن وموجودة أيضاً في صنعاء، هذه هي اللي تعمل الفحوصات قبل ما يأتي الدواء، وهي اللي تعطي التصريح كامل له.
1: صيدلية الأمل دكتور وليد التي تم افتتاحها خلال يومين الماضين بالتأكيد ستقدم خدمات جليلة للذين يريدون الأدوية سواء مرض السرطان أو من عامة الناس، فما هي تقريبا أبرز الأدوية الموجودة؟ يعني نقول يعني أغلب الأدوية تكون موجودة عندكم، لأن هناك بعض الصيدليات تقول لك هذا الدواء مش موجود.
2: كل أنواع الأدوية، الأمراض المزمنة، الضغط، السكر، القلب، كل أنواع الأدوية اللي يحتاجها المريض موجودة. وطبعا نحن خلال العمل هذا اليومين 3 أيام 4 أيام كل ما يجي مثل المريض بروشتة أدوية مثلا إيش موجودة يتم تسجيلها وإحضارها بعد في يعني في هذا الوقت. لذلك إنه معظم الدواء اللي يحتاج المريض لكافة الأمراض سواء أطفال أو نساء أو رجال كله إن شاء الله بتلاقيه بيكون موجود. وقد تحصل مثلا جيت بروشتة مثلا في 2-3 أدوية البعض مش موجود، هذا حنحاول نوفره بحيث أن يتوفر كافة أنواع الأدوية اللي يحتاجها الناس.
1: بالنسبة لطاقم الصيدلية يعني من الكفاءات أكيد يعني يكون هناك، وهل سيتم صرف بروشتة أو يعني بغيت بنادول بيعطونك بغيت بعض حيوي بيعطونك؟
2: لا، هذه هذه الحاجات البسيطة ممكن بدون روشتة، لكن هو الأفضل روشتة. لكن إن كان مضادات حيوية وباقي الأجهزة ثانية ما تصرف إلا بروشتات، لأنه في نظام موجود معنا في الصيدلية إنه يسجل الروشتة هرشة ويصور الروشتة حقت الثور اللي تعطى العلاج.
1: بالنسبة للكادر العامل الصيدلية؟
2: أيوة كلهم بكالوريوس صيدلة.
1: جميل.
0: نعم دكتور وليد، بالنسبة لشركات الأدوية هل وجدتم منها دعم؟
2: طبعا. لما عرفوا ان الموضوع بيكون فيه تخفيض ويكون فيه اجهزه مجانيه يعني ساعدونا احنا كثير في هذا الموضوع، وفي حاجه يسمونها البونص وهكذا، هذا طبعا زيدوا يعني الاجهزه المجانيه اللي تعطى مع الدول المشترى زيدوا الكميه، بحيث انه ايضا الان هم يراقبون احنا انه كيف توزع الادويه وكيف وكم نسبه الربح، وعندهم استعداد ايضا لزياده الكميات المجانيه اللي تعطى للمؤسسه.
1: ماذا ستقول للأخوة المواطنين الذين سيرتدون أو يحددون أن يكونوا عملاء لكم في هذه الصيدلية؟
2: إن شاء الله يأتون إلى الصيدلية ونقول ما يسرهم، وطبعاً إحنا ما نتمنى أن أحد يأتي الصيدلية نهائياً، الله سبحانه وتعالى يشفي جميع المرضى، ولكن إن شاء الله بيجون وبيشوفون نفسهم الفرق بيننا وبين باقي الصيدليات. فتطلعي قلت لك ان الصيدلية ليست غرضها ربحي ولكن غرضها خدمي اكثر من اي، والبرد السرطان تكون مجاني طبعا، بس ما يهم غرض برد السرطان ان احنا نبيع ادويه كيماويه او نجيب ادويه بيولوجيه، لكن هذه الادويه تعطى مباشره لمركز الاورام في مكلا وفي شؤون، لكن الادويه اللي بتباع فقط الادويه التكميليه والمكملات الغذائيه والصبغات والحاجات هذه اللي يحتاجها المريض لازم يتعدد الى مركز الاورام وياخذ الصبغه مثلا اذا كان له اشعه مقطعيه او شيء. لذلك في تعاون كبير بينه وتفاهمات بينه وبين مركز الاورام في هذا الصدد، لان الصيدليه كانت اصلا موجوده في مركز الاورام ثم ارسالها وتحويلها هذه بحيث انه تكون متاحه لجميع المرضى ليس مرضى السرطان فقط.
1: رغم انك مشغول الان ومعك اعتقد مؤتمر او شيء ونحن قدمنا هذا اللقاء معك، ما هي الكلمة الاخيرة؟
2: اشكر شكر عميق اذاعة المكلة طبعا واقفة عملية الافتتاح وعمل تصريح في الاذاعة، وايضا اليوم يخصصون هذه الحلقة عن ايضا عن هذه السلية، شكرا جزيلا جدا لإذاعة المكلة من مديرها والمذيعين المخرجين كل موجودين في الاذاعة على مواكبتهم دائما الدائمة لنشاطات مؤسسة حضرموت السرطان، وأدعو هذا الصوت إلى جميع التجار والمحسنين إلى مساعدة الصيدلية على تقديم هذه الخدمة بشكل ممتاز، ونوعد أيضا الناس إن شاء الله بإذن الله هذه افتتاح الصيدلية بتكون الأولى، لن تكون الأولى والأخيرة ولكن الأولى، وتتبعها وتتحقق إن شاء الله صيدلية أخرى في أماكن أخرى على مكلا وأيضا في المدن الرئيسية والشيخ والغيل
1: وسيئون
2: وتريق إن شاء الله تعالى.
1: نعم ذلك، شكرا للدكتور وليد البطاطي رئيس مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، أنا شكرا لك
2: وشكرا
1: سيد محمد.

0: صباح الخير يا حضرموت الذين معكم ومع فقرتنا المختلفة الآن معجورة في الصحافة المحلية، حيث صدرت هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وطلعتنا الصحيفة بعدد من العناوين على مختلف الصفحات. نبدأ بالصفحة الأولى وهذا العنوان الحارس:
1: خفر السواحل توضح حول ما تم تداوله عن إطلاق نار بالقرب من مقرها في الدواهي.
0: خلال لقائه وزير المياه والبيئة الفريق الصريحي لابد من تبني خطط تسهم في الحد من استنزاف الموارد المائية وحماية الأحواض الجوفية.
1: لقاء مجمع المحرم وعبد الله العليمي، تأكيد على أهمية الحوار الجنوبي برعاية السعودية لتوحيد الرؤى والمواقف بين مختلف المكونات.
0: شهد مراسيم استلام وتسليم رئاسة هيئة الاستخبارات والاستطلاع وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية 8.
1: محافظ عدن يناقش مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وسير الخدمات الأساسية.
0: ترأس اجتماعا موسعا لقيادات وكوادر وزارة الزراعة السقطري استكمال تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي قبل يوليو المقبل.
1: اطلع على سير العملية الأكاديمية في جامعة المهرة. وزير التعليم الفني يناقش أهمية تفعيل المنح الدراسية لقطاع التعليم الفني في المملكة المغربية.
0: دشن دورة في الذكاء الاصطناعي وزير الشباب والرياضة يستقبل الشاب أحمد عارف ويوجه بتمكينه من فرصة عمل.
1: عدن مناقشة آليات تنسيق وتسهيل تسليم الميازين المحورية إلى صندوق صيانة الطرق.
0: دكتور باصهيب يبحث مع الفاو تعزيز التنسيق لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وسوء التغذية.
1: وننتقل إلى الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن صفحة شؤون محلية، وفيها جملة من العناوين: من اطلع على نشاط جهاز الإحصاء وأشاد بجهود فرق المصلحات الميدانية، محافظ شبوة يبحث أوضاع قطاع الاتصالات ويترأس اجتماعا للجنة الأمنية،
0: محافظ لحج يناقش أوضاع الكهرباء والتحديات القائمة وليثمن الدعم السعودي،
1: محافظ الضالع يؤكد حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات للمستثمرين،
0: أكد على أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالخدمات، محافظ أبين يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي التوافقي.
1: وصلنا للصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وفيها هذه العناوين: الوكيل الثقاف يشيد بالدعم السعودي ويثمن جهود السفير محمد آل جابر.
0: تعز تدشين فعاليات أسبوع مكافحة المخدرات.
1: المهرة ضبط عناصر مرتبطة بتهريب مهاجرين غير شرعيين في شحن.
0: وأيضا من ضمن عناوين الصفحة الأخيرة: الفريق فضل العمري يعزي اللواء أحمد سعيد بندري بوفاة شقيقه.
1: وكتب تأثير السامعي: محطات الحصبة وشلل الأطفال خطر يتفاقم بسبب تراجع التحصيل.
0: وأيضا كتب نجيب الكمالي: 150 مليون دولار فأين الكهرباء؟
1: وفي عمود يوميات كتب الدكتور عز الدين سعيد الأصبحي: العالم مجرد كرة.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: الخير يا حضرات، ونهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى حاضرة الوادي مدينة سيئون التي دشنا فيها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع يوم أمس المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين في المجتمعات المقاومة للقاحات.
1: المشروع الذي يستهدف مديريات سيئون والتريم والقطن وشبام يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون معنا الآن عبر الهاتف ليعطينا وصفا عن هذه المرحلة الثانية. صباح الخير زميلي صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، أحييكم وأحيي كل مستمعي إذاعة المكلفة هذا البرنامج المباشر. طبعا بالأمس دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سمين برباع دشنا المرحلة الثانية من مشروع تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين في المجتمعات المقاومة للقاحات، والذي أيضا كان هناك نقاش كبير بين الحاضرين والأساتذة كافة مدراء عموم أربع مديريات وكذا بعض مدراء مكاتب الوزارات في وادي حضرموت، وتبادل الجميع العديد من الجوانب المتعلقة بكيفية تفعيل هذا، وخصوصا الدور الإعلامي لتفعيل المشروع من خلال أيضا التوعية بين أوساط المجتمع. طبعا الدكتور صالح خالد التميمي ومسبق البرنامج تحدث حول أهمية هذا المشروع وبدأ بالقول.
3: نقدم لكم الشكر الجزيل على هذا التغطية الطيبة. نحن اليوم في تدشين المرحلة الثانية في مشروع تعزيز تغطية التطعيم. هذا المشروع الذي بدأناه في 2025 ونحن الآن نبني هذه المرحلة الثانية على أرضية صلبة بإذن الله، وإن شاء الله نستمر بنفس الوتيرة لتحقيق التوعية المجتمعية وتغيير السلوك السلبي ألا وهو الإعراض عن اللقاحات. طبعا المرحلة هذه أشمل من المرحلة الأولى، وبإذن الله نحن سنستهدف مديرية سيئون وشبام بالإضافة إلى مديريتي تريم والقطن التي تم استهدافها في المرحلة الأولى. هذا التدشين الرسمي اليوم برعاية الوكيل الأستاذ جمعان سالمين برباع وبحضور من مدراء المكاتب الوزارية والتنفيذية يشكل أساس متين لنا للانطلاقة والعمل المشترك مع مختلف القطاعات الحكومية وأيضا قطاع الإذاعة والتلفزيون لرفع الوعي المجتمعي والوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.
1: الزميل صالح، المرحلة الثانية من المشروع أكدت على الوعي الإعلامي وأيضا التغطية الإعلامية من إذاعة وتلفزيون ومواقع التواصل، وطبعا الجانب الإعلامي مهم جدا في مثل هذه المشاريع وهذه التغطيات.
2: نعم أستاذ محمد، هناك أيضا أشارت عدد من الكلمات حول هذا الموضوع من قبل المدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور خالد هاني العمودي، وكذلك أيضا العديد من المسؤولين في مكتب التحصين منهم الأستاذ جعفر ربيع بن عبد الله، أشاروا إلى تاريخ التطعيم وكذلك أيضا أهمية الرسالة الإعلامية التي من خلالها تكون هناك التوعية بين أوساط المجتمع من خلال الرسالة الإعلامية النبيلة التي توصل إلى كافة المستهدفين. وأكدوا جميعا بأن الإعلام هو الجزء الرئيسي في إنجاح هذا البرنامج، وذلك من خلال أيضا التوعية عبر كافة وسائل الإعلام. هناك أيضا مسؤول النشاط الأستاذ محبوب عبد الخير تحدث حول أهمية هذه المرحلة الثانية، وكذلك أيضا دور الإعلام في توعية المجتمع المحلي من اجل افراز او من اجل ايضا تنفيذ كافه مراحل المشروع في مختلف المديريات التي حضرنا. وبدا الاستاذ محبوب عبد الخير يتحدث للبرنامج قائلا:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. بحضور الوكيل الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع، وأيضا الحضور المعنيين من جمعية الأسرة التي ستقوم بالنشاط مشروع الثاني من عملية التوعية حول التحصين، وأيضا عملية مشكلة العزوف عن التحصين. بدأنا اليوم التدشين هذه المرحلة الثانية إن شاء الله، وتكون أكثر تفاعليا من المرحلة الأولى التي قمنا بها. طبعا الآن الوكيل العام ومدراء المديريات الأربع المستهدفة تريم والقطن وشبام موجودين عندنا الآن وداخل مخزن اللقاحات، وأيضا كل المشاركين الإعلاميين، وأيضا مدراء العموم الأوقاف والتربية والإعلام، كل الناس موجودين الآن يعطون شرعا عملية كيف تصير عملية سلسلة التبريد المخزني للقاحات. طبعا هذا المفهوم بيبدأ أيضا مع فئات كثيرة من العملية، مع فئات كثيرة من عملية المديريات المؤثرين، ومنهم الأكاديميين والطبيين والمدرسين. المرحلة نحن نعول الثانية هذه، نعول عليها أمل كثير من أكثر المرحلة الأولى. وطبعا نحن في التقدم، وطبعا في إقناع الناس، والناس بدأت تقتنع. نحن الجولة اللي قمنا بها النشاط الإيصالي طعمنا كثير من الجرعة، حوالي 14 جرعة و 400 جرعة أيضا تمت بعملية أنه ارتفع، بما معنى أن مستوى الوعي في المجتمع إن شاء الله ارتفع. نحن أملنا في الله كثير، وأملنا في المواطنين في الوادي والصحراء أن يتفاعلوا، وأيضا نحن جربناهم في عدة حملات ويددناهم في عملة الأداءات أنه مستجابوا، وإن شاء الله تكون فاتحة خير. ونشكر جمعية الأسرة على ما تقوم به من دور إعلامي، وأيضا من دور وضع خطط مستقبلية لجميع المديريات، ليس الأربعة بس تريم والقطن والشباب، ولكن لجميع المديريات على مستوى الوادي والصحراء. نشكركم أنتم في الإذاعة على تفاعلكم معنا، وأنتم أيضا حجر من الأساسي من اللي نعتمد عليهم في عملية رفع الوعي الصحي المجتمعي. الله يحفظكم.

0: حبايب صفونا زين
1: حبايب صفونا
0: زين حبايب صفونا زين
1: حبايب

عظمت ويا لطيف مدينتنا ويا لطيف مدينتنا عروس الوادي الأخضر ليالي الريح

0: شوف المشاهد يا حلا يا حلا يا حلا ليل البواري.
1: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، ومن ضمن الخدمات اليوميه التي نقدمها في هذا البرنامج نقدم لكم الان برنامج العيادات التخصصيه بهيئه مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين 22 من يونيو 2026. في عياده الجراحه العامه التخصصيه يتواجد هذا الصباح الدكتور احمد باخلع، في عيادة الباطنية العامة التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور مبارك بن حيدرة، في عيادة القلب والإيكو التخصصي هذا الصباح تتواجد الدكتورة آمنة سرور، في عيادة الباطن العامة هذا الصباح يتواجد الدكتور أحمد باربيد، في عيادة العظام التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور الروسي بدر الدين، في عيادة المسالك البولية التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور عمر بلعفير، في الأنف والأذن والحنجرة الدكتور الروسي، وفي المخ والأعصاب التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور إبراهيم الحمد، في العيادة الجلدية التخصصية هذا الصباح تتواجد الدكتورة نجلة صقران، في عيادة الأسنان التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور سالم باجندوح وأيضا الدكتور عبدالله بالفقيه، في العيادة النفسية التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور عبدالله اليهري، وفي الأشعة التلفزيونية يتواجد هذا الصباح الدكتور عبد المجيد بن سهيل. وتنبه إدارة المستشفى بأن التسجيل لجميع العيادات صباحا عبر النظام الإلكتروني، ولا تعتمدوا أي أوراق لتسجيل المرضى على أبواب العيادات.

0: Mas na verdade, nesse ápice o amor
1: صباح الخير يا حضرموت. وقبل الختام مستمعينا الأعزاء نذكركم بمواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
2: أذان الظهر يكون عند 11:47
1: يؤذن لصلاة العصر في 11:11
2: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:18
1: أذان صلاة العشاء في 7:30
2: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون عند 3:55
1: شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:15 وتبدأ صلاة الشروق من 5:31.
2: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، سعدنا بصحبتكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: شاركتني تقديم الزميل أروى بايزي،
2: رفقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد المسعود.
1: إلى
2: اللقاء.
3: رواه مسلم.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية من إذاعة المكلا، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عماد بن هلي. في هذه النشرة، لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة تقر مشروعا للطاقة الشمسية يشمل مرافق حكومية ومدارس بمدينة المكلا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويناقش مع المدير العام لتريم ملفات التنمية والصحة والخدمات الأساسية. وزارة المالية تستغرب مزاعم صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية للعام الحالي أو للعام المالي 2026. ووكيل حضرموت الجيلاني يفتتح ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. من المقدمة إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس اجتماع لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطط المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة مشروع توريد وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لعدد 12 مرفقا حكوميا وتعليميا بمدينة المكلا، إضافة إلى الشوارع المحاذية لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من تأثيرات الانقطاعات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أقرت اللجنة إحالة مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التقني التجاري بفوة إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الملاحظات اللازمة تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال اجتماعها القادم. وناقش الاجتماع كذلك عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات إلى جانب المشاريع المتعثرة، حيث شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية معالجة التحديات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة وفقا للخطط والبرامج المعتمدة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع وفد برنامج الغذاء العالمي آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج، خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية للبرنامج الأستاذ الرشيد الحماد والوفد المرافق له بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة. وناقش اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالمحافظة وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا. واستعرض اللقاء أوضاع النازحين إلى حضرموت من عدد من المحافظات اليمنية واللاجئين من دول القرن الأفريقي والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز برامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية توسيع برامج البرنامج لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بطلاب المدارس من خلال دعم وتطوير مشروع التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية لما له من دور في تحسين البيئة التعليمية وتشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة. كما شدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بمشاريع سبل العيش والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة، إلى جانب إشراك الشركاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشروعات الإنسانية لضمان تحقيق أكبر قدر من الأثر والاستدامة. من جانبه أشاد وفد برنامج الغذاء العالمي بمستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بحضرموت، مؤكدا حرص البرنامج على مواصلة شراكته مع المحافظة وتطوير تدخلاته الإنسانية والتنموية بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرامج برنامج الغذاء العالمي بما يخدم أبناء حضرموت ويسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بابطاط جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية والصحية في المديرية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية. واستعرض اللقاء أبرز الاحتياجات والمتطلبات الملحة التي تحتاجها مديرية تريم إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمقترحات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمديرية. وخلال اللقاء أقر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اعتماد موازنة مستشفى تريم كمستشفى عام بما يعزز من قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين في المديرية والمديريات المجاورة. في السياق ذاته وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بإحالة عدد من عقود المشاريع إلى إدارة مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق لدراستها فنيا وتحديد المشاريع الممكن تنفيذها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة وبما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. استغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية المزاعم والادعاءات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026. ونفى المصدر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المختلفة تلك المزاعم المتداولة مؤكدا أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026 والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام. كما أكد المصدر ذاته أن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة. وجدد المصدر ذاته تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة. آخر خبر في هذه النشرة، افتتح وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا ورشة العمل حول تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي، التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز ميداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي. وفي افتتاح الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي، مؤكدا أهمية انعقاد الورشة التي تتزامن مع قرب انطلاق موسم البلدة السياحي ومناقشة التحديات واستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز دور الموسم في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من مقوماته السياحية والثقافية. وثمن وكيل المحافظة جهود الجهات المنظمة للورشة وكافة المشاركين مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في وضع أسس واضحة لتطوير موسم البلدة خلال الأعوام القادمة وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة. من جانبه رحب المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي باشادي بالمشاركين، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بموسم البلدة الذي أصبح يمثل رافدا اقتصاديا وسياحيا مهما ونافذة استثمارية واعدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتطوير الموسم وتعظيم الاستفادة من مقوماته المتعددة. وتضمنت الورشة عددا من الجلسات العلمية والنقاشية تناولت واقع السياحة والثقافة والاقتصاد بمحافظة حضرموت وتحليل الفرص المتاحة لتطوير القطاع السياحي والبنية السياحية وتعزيز السياحة البيئية والثقافية والاستفادة من التراث المحلي والفعاليات الموسمية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطوير موسم البلدة وتنشيط القطاع السياحي. كما شهدت الورشة جلسات عمل ومناقشات موسعة خرجت بعدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير موسم البلدة وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تعزيز مكانة حضرموت كوجهة سياحية واقتصادية متميزة. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال، نفذها على الهواء مباشرة زميل عبد الله السيود. هذه تحيات زميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد، تحياتي وأنا أدنى هامل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الأفاضل، متابعتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تنظم دورة تدريبية في الطب الشرعي في البحث الجنائي نحو تعزيز كفاءة التحقيق الجنائي بالمكلا. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يؤكد اهتمام السلطة المحلية بمثل هذه الدورات والبرامج النوعية ودعمها. افتتاح الصيدلية المجانية لمرضى السرطان بالمكلا. متابعة صلاة عبد الله براهم. برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت، نظمت اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت دورة تدريبية متخصصة بعنوان الطب الشرعي في البحث الجنائي نحو تعزيز كفاءة التحقيق الجنائي، مسرح الجريمة والأدلة الجنائية. واستمرت الدورة على مدى يومين بمشاركة عدد من المختصين من مختلف الجهات الأمنية بمديريات حضرموت الساحل. نفذها المدربة الدكتورة سعاد عمر سواد أخصائية الطب الشرعي. وفي حفل التدشين نقل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي للحاضرين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعكس المعرفة المتقدمة في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة، مؤكدا بأن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه البرامج النوعية ودعمها ومنها اللجنة الوطنية للمرأة. وقال: نأمل أن تخرج هذه الدورة بآليات تسهم في خفض مستوى الجريمة وتعزيز سيادة القانون. شاكرا اللجنة الوطنية للمرأة وإدارة الأمن والشرطة والبحث الجنائي لمساهمتهم وتفاعلهم في إنجاحها. من جانبه قال العميد عبد العزيز الجابري المدير العام لأمن ساحل حضرموت: يسعدني كثيرا حضور مثل هذه الدورات التخصصية كونها مهمة لتعريف المشاركين بأهمية مسرح الجريمة لما لها من أثر مترتب عليها لإثبات الواقعة وكذلك الحفاظ على أرواح المواطنين، داعيا المشاركين من متسبي الأمن والبحث الجنائي بالمحافظة إلى ضرورة الاستفادة منها لمعرفة كيفية التعامل مع مسرح الجريمة بالطرق العلمية الحديثة، راجيا لهم التوفيق والنجاح. وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت المحامية عتاب عمر العمودي في كلمتها أن إقامة مثل هذه الدورات يأتي ضمن خطة اللجنة لتمكين الجهات الأمنية قانونيا وفنيا وزيادة المعرفة في الطب الشرعي، مشيرة إلى أن فهم آليات الطب الشرعي والأدلة الجنائية يمثل ركيزة أساسية لأي تحقيق ناجح. وقالت أن هذه الدورة نوعية وفريدة من نوعها، وهذا المرحلة الثانية منها، داعية المشاركين بالدورة الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم في كيفية الحفاظ على الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة. وتحدثت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع ساحل حضرموت المحامية عتاب العمودي عن الدورة قائلة:
1: تستهدف عدد 25 محقق تحاضر فيها الدكتورة الطب الشرعي دكتورة سعاد عمر سواد، وهي ورشة ودورة فريدة ونوعية من نوعها حتى تعتبر الأولى في حضرموت التي تستهدف هذا الجانب. نحن نستهدف هذه الدورة تعزيز الثقافة لدى العاملين في هذا الجهة في الحفاظ على الأدلة وكيفية الحفاظ على مسرح الجريمة من العبث وكيفية آلية دخولهم الحفاظ على الأدلة وكيفية استخراج الأدلة في البحث الجنائي، وكما تعريفهم عن الأخطاء الشائعة في مسرح الجريمة وتأثيرها على التحقيق وأنواع الوفيات وأنواع الطلق الناري أو الرصاص والإصابات المحدثة للوفاة وغير محدثة للوفاة والإصابات العمدية وغير العمدية. ونسعى مكان لتأهيلهم بأنهم يستفيدون من تلك المعلومات وينقلون التجربة التي تحصل عليها من خلال هذه الدورة على الواقع للحفاظ على حقوق الضحايا والمجني عليهم بشكل أفضل ودعم استقرار وأمن المجتمع في حضرموت. وهذه هي المرحلة الثانية، حيث أن المرحلة الأولى تم تنفيذ نفس الدورة على مرحلتين، كل دورة كانت مدتها 3 أيام للأطباء والأخصائيين في طوارئ مستشفيات ساحل حضرموت.
0: في خطوة إنسانية رائدة تعكس روح التكافل المجتمعي والحرص على تخفيف معاناة المرضى، شهدت مدينة المكلا افتتاح الصيدلية المجانية لمرضى السرطان وبيع الأدوية التنفسية لعموم المواطنين التابعة لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، في حدث وصفه مختصون ومتابعون بأنه محطة فارقة في مسيرة العمل الصحي والخيري على مستوى اليمن. وجرى حفل الافتتاح وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع، حيث شارك عدد من القيادات المحلية والمسؤولين في القطاعين الصحي والاجتماعي، إلى جانب شخصيات اجتماعية وإعلاميين ومهتمين بالعمل الإنساني، في تأكيد واضح على أهمية المشروع ودوره المنتظر في خدمة شريحة واسعة من المرضى والمحتاجين. وفي التدشين الذي حضره الأستاذ فياض بعامر المدير العام لمديرية مدينة المكلا والأستاذ سعيد العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، والدكتور علي باجوه نائب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية والداعمين، أكد الدكتور وليد البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل أن المشروع يأتي تتويجا لجهود متواصلة بذلتها المؤسسة من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه مرضى السرطان. وكشف الدكتور البطاطي عن خطط مستقبلية طموحة للمؤسسة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال افتتاح فروع جديدة للصيدلية في مختلف مديريات ومناطق حضرموت، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المرضى والمحتاجين، خصوصا في المناطق البعيدة التي يصعب على سكانها الوصول إلى المراكز الطبية المتخصصة. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية إنسانية شاملة تركز على تعزيز الرعاية الصحية لمرضى السرطان وتوفير الدعم الدوائي والنفسي والاجتماعي لهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ورفع فرص حصولهم على العلاج المناسب. وقال الدكتور وليد البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل في تصريحه لإذاعة المكلا:
2: بفضل الله سبحانه وتعالى تم تدشين الافتتاح الرسمي لصيدلية الأمل حضرموت الخيرية والخدمية بالنسبة لمرضى السرطان مجانية لباقي المرضى بتخفيض كبير جدا سوف يحس به المرضى. الصيدلية تباع كافة أنواع الأدوية المزمنة وغير المزمنة للأمراض المزمنة وغير المزمنة، وكذلك كل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المرضى. أسعارها رمزية جدا بحسب توجيهات رئيس مجلس المؤسسين والمؤسسة الشيخ عبد الله أحمد بوشال، في توفيرها بتوفير هذه الصيدلية بشكل خدمي وليس بشكل ربحي، لذلك فالأسعار فيها ستكون منافسة إن شاء الله تعالى. نشكر من حضر هذا الافتتاح، مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد العمودي، ونائب مدير الصحة العامة والسكان الأستاذ علي باجوه، وكافة الحضور الذين حضروا معنا هذا الافتتاح الرسمي لهذه الصيدلية. وإن شاء الله بإذن الله ستتبعها وتلحقها صيدليات أخرى إن شاء الله. هذه نموذج وتجربة إن شاء الله بإذن الله إذا لاقت النجاح الكبير سوف تتبعها صيدليات أخرى في مناطق أخرى، وكلها في خدمة مرضى السرطان بشكل خاص وباقي المرضى بشكل عام. شكرا على إذاعة المكلا على اهتمامها بهذا الموضوع، وشكرا لاهتمامها بكافة فعاليات مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.
0: إنه مشروع إنساني غير مسبوق تكتسب به الصيدلية أهمية استثنائية كونها الأولى من نوعها على مستوى اليمن التي تتخصص في توفير أدوية مرضى السرطان بشكل مجاني، وهو ما يمثل بارقة أمل لآلاف المرضى الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على العلاجات اللازمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج الباهظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

0: وضوع لتوابير السداد وزحمه المشاوير مع محفظه شام الماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. اصبح بامكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهوله وامان مباشره من جوالك في اي وقت. خطوات بسيطه وتجربه ذكيه بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام الماني الان واستمتع بخدمات ماليه رقميه من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام الماني اسلوب حياه.
1: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، ويغنينا الآن محمد سعيد الناخري سلام للشئ المكلا.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء الذي جرى بين عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت مع مدير مكتب الشباب والرياضة بالساحل، حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ حسن صالح مسجدي، وناقش معه مستوى النشاطات الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالحراك الرياضي الذي تشهده حضرموت وبالنجاحات والمشاركات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة على المستويين المركزي والدولي، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لحضرموت والوطن عموما، موجها بتكريم المبدعين من الرياضيين نظير ما قدموه من إنجازات ومشاركات رفعت اسم المحافظة عاليا. واستمع عضو مجلس

السياسي محافظ حضرموت دعمه لتعزيز البنية التحتية الرياضية بما يشمل تطوير الملاعب والمنشآت والأندية، مشددا على أهمية دعم أندية الدرجة الثالثة لتمكينها من خوض تصفيات الصعود إلى الدرجة الثانية بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب وصقلها.

عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على الأوضاع العامة لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس الفرع الكابتن عبد الله سعيد السعدي بحضور الأمين العام للاتحاد الكابتن لطفي الحداد وأعضاء مجلس إدارة الفرع. وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح مفصل حول سير عمل الفرع وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه، وفي مقدمتها الجوانب المالية المتعلقة بتمويل الأنشطة والبرامج الرياضية السنوية والموسمية وتوفير الدعم اللازم لها، إلى جانب تأمين الميزانية التشغيلية للفرع بما يضمن استمرارية عمله وتنفيذ خططه.

في إطار تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الرياضي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للرياضيين، وقعت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية واتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الطب الرياضي والتأهيل والتوعية الصحية. ووقع الاتفاقية المهندس على علي العمودي رئيس مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية والدكتور صالح أحمد التميمي رئيس اتحاد الطب الرياضي بساحل حضرموت بحضور الأستاذ محمد بامعلم عضو الهيئة الإدارية بالمؤسسة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة وتنظيم الدورات التأهيلية وورش العمل المتخصصة وتأهيل الكوادر الرياضية والطبية ونشر الوعي الصحي بين الرياضيين بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية بساحل حضرموت ورفع مستوى السلامة في المنشآت والفعاليات الرياضية. وفي إطار هذه الشراكة تستعد مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية بالشراكة مع مؤسسة الطبيبة الزائرة التنموية وبرعاية كريمة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإقامة الدورة التأهيلية التخصصية في الإسعاف الرياضي وسلامة الملاعب.

اطلع الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت على التحضيرات لتنظيم بطولة الملاكمة لفئة الناشئين التي سيشارك فيها عدد من أندية الساحل برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري وإشراف مكتب الوزارة بالساحل. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الملاكمة فرع ساحل حضرموت باسم عمر الجابري والمشرف الفني للاتحاد محمد علي حنكيل وبحضور مدير الاتحادات والأندية بالمكتب أيمن بن طالب ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان. واستمع مسجدي من قبل قيادة الاتحاد إلى شرح واف حول التحضيرات الأولية لإقامة البطولة وجاهزية الأندية للمشاركة، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على مدى 3 أيام بداية من 26 يونيو الحالي وتحتضنها صالة نادي شعب حضرموت بديس.

أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت جدول مواجهات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026 والمؤهلة لدور أبطال المحافظات برسم الصعود للدرجة الثانية. وتنطلق المباريات عصر الاثنين الموافق للخامس والعشرين من يونيو الجاري، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى نادي أهل الغيل مع قصيعر، فيما يلتقي الثلاثاء السادس والعشرين من يونيو الجاري وحدة الحامي وشباب ميفاع على ملعب الفقيد باراد.

0: في إطار مباريات الدور التمهيدي لكأس الجمهورية لكرة القدم، اكتسح نادي تضامن حضرموت فريق هلال عوين بثمانية أهداف نظيفة وبسداسية. فاز سد مارب على شباب جبن، وأنهى الأخضر المكلاوي تحضيراته لملاقاة شباب الزيدية عصر الأحد 21 يونيو على ملعب الفقيد برادم بالمكلا.
1: جبلهم خلك هداف، إن كنت وينج أو سنترها، جبلهم خلك هداف، إن كنت وينج أو سنترها، يلا تجدم أتحدى، يلا تجدم.

التقى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، التقى بالمدرب الشاب صدر الدين سالم بن عبود الشيخ المتجه إلى صنعاء لاستكمال المرحلة الثانية للدورة التدريبية لنيل دبلوم الرخصة الأسيوية المستوى B، والتي سينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم تحت إشراف الإدارة الفنية، وعقب انتهاء فترة المعايشة والتطبيق العملي للحصول على الرخصة الآسيوية B والتي قضاها مع المدرب المصري المدير الفني للفريق الأول بنادي تضامن حضرموت الكابتن القدير على فتح الله للاستفادة من خبراته الفنية والتكتيكية في قيادة الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة. وسيحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي العماني الكابتن سالم مبارك عزان، والمحاضر الآسيوي الكابتن محمود عبيد، والمحاضر الآسيوي الدكتور أبو علي غالب، وتحت إشراف المدير الفني بالاتحاد الكابتن أمين السنيني.

بهذا العنوان كتب الزميل أنور سعيد الحوثري، يقول: حين نفتح دفاتر الرياضة الحضرمية ونقلب صفحاتها المضيئة، لا يمكن أن يمر اسم نادي التضامن بحي العمال في الشرج بالمكلا دون أن يطل علينا وجه الكابتن محمد عبد الله حبول، ذلك الرجل الذي لم يكن مجرد لاعب أو إداري أو مدرب، بل كان جزءا أصيلا من روح النادي وذاكرته الحية، وأحد الرموز التي صنعت مجده منذ منتصف ستينيات القرن العشرين الماضي. عرفته الملاعب الحضرمية لاعبا أنيقا في خط الوسط، وعرفته الأندية مدربا متعدد المواهب، وعرفته الجماهير متحدثا لبقا يمتلك قدرة نادرة على الجمع بين الثقافة الرياضية وخفة الظل وروح الدعابة. أما الذين اقتربوا منه عن كثب فقد عرفوا فيه إنسانا نبيلا يحمل في قلبه حبا صادقا للرياضة وللناس وللمكان الذي انتمى إليه. يقول الزميل أنور الحوثري: كان لي شرف التعرف على الكابتن محمد حبول في سنوات الحضور الكروي الزاهي لنادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية، يوم كانت الملاعب تضج بأسماء لا تزال تسكن الذاكرة، أمثال الهداف الكبير صالح الصنح وشريكه المهاجم الأنيق محمد صالح بن إسماعيل. وحين كانت مباريات اتحاد الشبيبة والتضامن مواعيد كروية ينتظرها الجمهور بشغف، وتتداعى الذكريات نحو ملعب بلدية الشحر الذي حمل لاحقا اسم الفقيد صالح أحمد الشاحث، وفاء لذلك الحارس الأسطوري الذي ودع الحياة وهو يدافع ببسالة عن عرين فريقه في مباراته التاريخية أمام أهل غيل باوزير. كما تستحضر الذاكرة أسماء لامعة أخرى، من بينها المدافع الغيلي والمبدع حميدي باشطح، وأجيال كاملة من الرياضيين الذين صنعوا زمنا جميلا كانت فيه الرياضة رسالة محبة وتنافس شريف قبل أن تتحول إلى أرقام وإحصائيات عابرة. وفي كل تلك المحطات كان محمد عبد الله حبول حاضرا، لاعبا وقائدا ومدربا وإداريا ومربيا للأجيال. كان يعرف تفاصيل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، ويتابع شؤونها بعين الخبير وعقل المحب، ويملك آراء فنية رصينة تجعل من مجالسته متعة معرفية وإنسانية في آن واحد. لكن الحياة التي لا تنصف دائما أبنائها المخلصين أخذت الرجل بعيدا عن الأضواء. وحين سألت الصديق الإعلامي العزيز عبد الله عوض بامؤمن عن أحواله بعد سنوات من الانقطاع، جاءني الخبر محملا بالحزن، فقد أصبح الكابتن حبول رهين منزله في حي العمال منزويا عن الناس بسبب أزمة نفسية عارضة ربما كانت حصيلة سنوات طويلة من العطاء لم تجد ما تستحقه من التقدير والوفاء. شأنه شأن كثير من الرواد الذين منحوا أعمارهم للرياضة ثم وجدوا أنفسهم وحيدين على هامش المشهد. واليوم ونحن نودعه في ليلة جمعة مباركة من شهر يونيو 2026، لا نرثي لاعبا أو إداري فحسب، بل نودع زمنا بأكمله، نودع جيلا من الرجال الذين كانوا يبنون الأندية بالحلم والتطوع والمحبة قبل أن تبنيها الأموال، نودع صفحة من صفحات المكلا الجميلة وحي العمال العريق بكل ما فيه من صداقات ومنافسات
وذكريات لا تشيخ. لقد رحل الجسد المتعب إلى مثواه الأخير، لكن محمد عبد الله حبول سيبقى مقيما في ذاكرة الرياضة الحضرمية، حارسا للوداد القديم، وأمينا على حكايات الملاعب التي صنعت وجدان أجيال كاملة. سيبقى اسمه محفورا في ذاكرة التضامن وفي قلوب من عرفوه، لأن الرجال الذين يهبون أعمارهم للناس وللرياضة لا يغيبون حقا، وإنما ينتقلون من أرض الملاعب إلى فضاء الذكرى الجميلة. رحم الله الكابتن محمد عبد الله حبول رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان، وجزاه عن الرياضة الحضرمية وعن نادي التضامن خير الجزاء. فهو واحد من أولئك الذين صنعوا المجد بصمت ورحلوا تاركين وراءهم إرثا من المحبة والوفاء يصعب أن يتكرر. وشكرا للزميل أنور سعيد الحوثري.

عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، قدم منتخب أسود الأطلس عروضا جميلة ومثيرة في نهاية كأس العالم 2026، إذ تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب السامبا البرازيلي بهدف لهدف، وتغلب في المباراة الثانية على اسكتلندا بهدف وحيد، ليرفع المغرب راية العرب عاليا في أكبر محفل كروي امتدادا للملحمة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، وذلك في مونديال قطر السابق 2022 عندما حققوا المركز الرابع في البطولة.

وبثلاثية نظيفة فازت البرازيل على هايتي، وتأهلت أمريكا رسميا إلى الدور الثاني بعد فوزها على أستراليا بهدفين دون رد. وتعادلت التشيك وجنوب أفريقيا بهدف لهدف، وفازت سويسرا على البوسنة بأربعة أهداف مقابل هدف. وبسداسية تغلبت كندا على قطر، وتأهلت المكسيك إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف وحيد.

وعشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، في الحلقة الماضية من المجلة الرياضية تحدثنا عن المنتخب السعودي، واحد من المنتخبات العربية الثمانية المتاهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. في هذه الحلقة سنقدم لمحة عن منتخب العراق لكرة القدم الملقب بأسود الرافدين، حيث تأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم في العام 1948، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ العام 2001. العراق أيضا عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ العام 74. شارك المنتخب العراقي في كأس العالم في المكسيك 1986، وشارك أيضا في كأس القارات عام 2009، كما شارك في كأس آسيا 11 مرة، أولها في سنة 72، وفاز ببطولة كأس آسيا عام 2007. أما كأس العرب شارك فيها 7 مرات، أولها في سنة 1964، ويعتبر منتخب العراق من أفضل المنتخبات الخليجية، وشارك 17 مرة، أولها في سنة 76، وحقق البطولة أعوام 79، 84، 88، و 2023.

0: الخسارة ثقيلة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف. الاتحاد التونسي يقيل مدرب المنتخب صبري اللموشي ويعين خلفا له الفرنسي هيرفي رينارد.
1: ونعيش أجمل الأحوال.
0: أبرز مباريات الأحد 21 من يونيو: تونس واليابان في 7 صباحا، بلجيكا وإيران في 10 مساء، أسبانيا مع السعودية في 7 مساء.
2: كرافنبرغ والعرضية فرنسية. الله جنرالو هولندا، جنرالو. وشخصية اليابانيين في كرة، اليابان في محاولة، اليابان في فرصة، ما زالت ناكامورا عند كرة، ما زال ناكامورا. إنها شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون
3: على طول. لمسة المرة دي محمد صلاح في المساحة، حلوة قوي امام شلطش. قطش يا امام، قطش يا امام، سجل يا امام، حلوة يا امام. الله،
2: كرة من ركلة ركنية ستنفذ. مصعب نجوير على التنفيذ، عرضية ترسل. سعودية سعودية سعودية.
4: رائع ماركو، لاعب مؤثر ماركو. هذه انطلاقة فيها المرور، فيها التقدم. الله على الكرة، على المحاولة هنا. الله الله
5: ليول، خطيرة مرة تانية، مزات الخطورة، التسديدة، بابا بابا جول. رائع التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف.

وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رشيد.

0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
1: وخذ لك مطرح

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى عبر أثير إذاعة المكلة. وستكون ضيفة معنا في هذه الحلقة الدكتورة ابتسام عبود سعيد المعري، المدير العام لمشفى المكلة للأمة والطفولة واستشاري نساء وولادة. سنتحدث مع الدكتورة ابتسام عن مشفى المكلة، والكل يعرف هذا المشفى وما يقدمه للإخوة المواطنين، سواء في جانب النساء والولادة أو في التخصصات الأخرى. فهو مشفى قديم وعريق، وقدم ولازال يقدم الكثير من الأعمال الصحية لمرتاديه. فبعض لحظات سنكون مع الدكتورة ابتسام. تحياتي معد ومقدم البرنامج، تحية من الزميل أسامة عمر جابر منفذ ومخرج هذه الحلقة، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. كونوا معنا

0: حياكم حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة. باسمكم جميعا مستمعينا الأعزاء ورحبوا بضيفتنا في الاستديو الدكتورة ابتسام عبود سعيد المعري، المدير العام لمشفى المكلة للأمة والطفولة واستشاري نساء وولادة. أهلا دكتورة معنا في إذاعة المكلة.
1: أهلا وسهلا فيكم، وبالبداية أرحب بكل العاملين في إذاعة المكلة، كذلك المستمعين في المنازل، واعتذر عن الصوت إذا كان مش واضح بحكم أني عندي شوية نزلة بردية، وأتمنى إن شاء الله نكون نقدم في هذه الحلقة كل ما يحتاج المستمع في موضوع المستشفى إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله ربي يعطيك العافية إن شاء الله.
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
0: كل المستمعين الأعزاء، طبعا مثل ما أشرنا بأن مستشفى المكلة للأمومة والطفولة أو يطلق عليها مستشفى بشر الحين، يعني هذا مستشفى قديمة وعريقة، تقريبا كانت الوحيدة في محافظة حضرموت بل حتى المحافظات المجاورة، ولعب دورا كبيرا في الخدمة الصحية ولا زالت تلعب هذا الدور. فحبذا بداية تعطينا احنا ولو باختصار شديد عن هذا المستشفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستشفى المكلة والطفولة مستشفى عريق، مستشفى غني عن التعريف، طبعا يقدم خدمات لمحافظة حضرموت وكذلك للمحافظات المجاورة. تعتبر هذه المستشفى مستشفى مرجعي ومستشفى مركزي، وطبعا أكثر الحالات تتحول إلى مستشفى المكلة بحكم وجود أغلب الخدمات الطبية المتعلقة بالأم والطفل. طبعا المستشفى متكون من أمومة وطفولة بالإضافة إلى العيادات التخصصية الاستشارية الموجودة داخل المستشفى، من ضمن العيادات الأخرى التي نحن نقوم بها معنا عيادة الأسنان طبعا، وعيادة طبعا النساء والولادة الاستشاريين، عيادة الأطفال تخصصية، وعيادة برضو أخصائيين نقص المناعة عندنا برضو. ونسعى الآن تقديم او دخول يعني تخصصات اخرى ان شاء الله اذا في توسع ان شاء الله نقول في المستقبل، ونكون في الان نتابع على اساس يكون في عياده الانف والاذن الحنجره المستشفى، وممكن اذا نعمل برضو كمان عمليه يعني اسمه غرفه عمليات مصغره للحالات البسيطه لاصحاب الانف والاذن الحنجره ان شاء الله، نتابع لهذا الموضوع ان شاء الله ننجح فيه. كذلك معنا الطوارئ التوليديه طبعا تقدم خدمات اللي هي الولاده، العمليات القيصرية، عمليات النساء طبعا عندنا استشاريين كبار، معنا كمان الدكتور البروفيسور الدكتور عامر بالأفير، يعتبر طبعا أنكول للاستشاريين جميعا طبعا، هو داعم للمستشفى. وفي كمان المستشفى طبعا تعتبر مركز تدريبي للدراسات العليا، معنا البورد اليمني ان شاء الله، نطمح ان شاء الله قريبا يكون في البورد العربي. فوجود هذه الهامات، وجود هذه الاخصائيين الكبار، فعملت سمعة كبيرة، قدمت خدمات كبيرة نوعية. طبعا المستشفى تقدم خدمات بمبالغ بسيطة يعني تكاد تكون متناسبة مع المواطن بالرغم الظروف التي يعيشها المواطن، لأن العمليات التي تعمل في الملايين في الخاص عندنا تعمل بمبالغ بسيطة تكاد توصل إلى 200,000، ونفس الاستشاري اللي يعملها في الخاص يعملها عندنا في المستشفى. طبعا عدد حالات الإقبال عندنا كبيرة، عدد حالات الولادة تزداد، هذا يدل على أنه هناك خدمة نوعية تقدم المستشفى إلى المواطنين. بالإضافة أنه الآن زادت عدد الحالات، يعني نحن توصل عدد الولادات في الشهر الواحد توصل إلى 600 حالة،
0: عدد كبير.
1: أيوة عدد كبير، فهذا يدل على أنه في خدمات تقدمها. الآن المستشفى تسعى إلى تحسين جودة العمل داخل المستشفى، تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، فنسعى إن شاء الله بهذا الشيء وإن شاء الله ننجح، ونتمنى مساندة الكل في دعم هذا المستشفى ويستمر الكادر في تقديم هذه الخدمة
0: بإذن الله تعالى. الكل إن شاء الله يتعاون في هذا المجال، لأنه مجال خدمي ومجال يعني يهتم بصحة الإنسان وصحة الأم والطفل. طبعا دكتورة ابتسام، احتفلنا خلال الأيام القليلة الماضية باليوم العالمي للتبرع بالدم، طبعا هناك أكيد فعاليات، والكل يعرف ويعلم بأن مشفى المكلة يوجد به بنك كدم ومختبر، ودائما نحن نشوف اللي يرتادون على مدار الساعة تقريبا هذا الدم المختبر. فهل نتحدث عن هذا اليوم، وهل هناك من فعاليات، وماذا بخصوص بنك الدم من تطوير وهكذا؟
1: أيوة، وطبعا في مؤسسة طبعا داعمة لهذا المشروع اللي هو مشروع تبرأ بالدم. وطبعا هذه المؤسسة دخلت معنا في شراكة على أساس أنه كيفية أن المواطن يتحصل بسهولة إلى الدم. أيوة، إحنا طبعا نحن المستشفى المكلة معنا بنك دم، وموفرين تقريبا يعني جميع الفصائل، حتى في المستشفيات الخاصة دائما يلجؤون لمستشفى المكلة. فنحن دائما في بنك الدم نحاول نحن نكون دائما مسعفين لأي مريض، سواء كان داخل المستشفى أو خارج المستشفى. أظن معنا قاعدة بيانات للناس اللي هم عندهم الفصائل النادرة، إذا لقيت حالة أو شيء، أو حالة حتى من داخل المستشفى، دائما نحن في حق التواصل الاجتماعي باقي إنه يطلبون فصيلة كذا فصيلة كذا، فدائما التواصل مباشرة للمستشفى المكلة، لأنه دائما هي المسعف الأول لهذه الحالات النادرة.
0: نعم، ونرى دائما نحن في أعتقد جروبات خاصة بالمتبرعين بالدم.
1: أيوة،
0: خاص
1: بأرقامهم حتى أرقام. نحن معانا قاعدة بيانات للحالات اللي هي أرقام الفصائل النادرة، لأنه أكثر الفصائل ممكن أنت تحصلها موجودة عندنا في البنك، لكن أحيانا في فصائل تكون يعني بقلة موجودة، أحيانا يطلبون من المستشفيات الخاصة إنه في مريض حصل حادث، خاصة في الحوادث. أيوة، نزيف الدافع. لما تكون فصيلة نادرة على طول يكون في تواصل مع هذه المجموعة الشباب التي عندهم الفصائل
0: في الولادات، يمكن أحيانا
1: أو في الولادات زي ما قلت. أيوة،
0: تكون نزيفة، يكون هذا الفصائل النادرة. مثل إيش هذا تقريبا؟
1: فصيلة الفصيلة السالبة، الأو سالب، أيوة، البي سالب، الأي سالب، دائما هذه فصائل تحصلها، فصائل نادرة خاصة في الشباب يعني. عادة الفصائل السالبة تلاقيها في النساء، لكن في الشباب بتلاقيها بقلة قليلة، فمن كده تكون في صعوبة لك أن المريض يوصل لهذه الفصيلة أو أنه يحصل، وممكن تحصل قريبة، لكن لما يكون حادث وتحتاج طرب كثيرة فلازم يكون في معك أكثر من شخص تتواصل معه. فهذه الخدمة، موضوع التبرع بالدم، هذه طبعا فكرة جيدة بحيث أنه يسهل للمواطن أنه كيف أي واحد عنده حالة طارئة يكون في سهولة أنه يوصل لي أنه يحصل على الفصيلة النادرة أو بأي شكل، يعني فصيلة حتى لو هي يعني فصيلة متوفرة. أحيانا تكون تعرف في الخاص ما يوفرون ضربات كثيرة، لكن عندنا نحن متوفرة.
0: يعني بنك الدم أنتم عندكم تقريبا أغلب الفصائل موجودة
1: كلها. أيوة،
0: يعني هل هناك مجانية هذا وفي دفع عليه؟
1: طبعا نحن بس فقط للفحوصات الفيروسات لأنها مكلفة علينا، فالمواطن طبعا يدفع فحص الفيروسات ويأخذ القربة. أحيانا يكون في متبرع يعني فقط عنده قربة ويتبرع فيها مجانا، ممكن نحن نخليها للحالات اللي هي الفقيرة والتعبانة نصرفها بشكل مجاني.
0: طبعا هناك المتبرع بالدم يكون يخضع لفحوصات. أيوة، من ضمن الأمراض
1: هذه الفحوصات. أيوة، هي تكون مكلفة على المستشفى، فلازم نحن نعمل إعادة كلفة لهذه المبالغ اللي نحن نشتريها، لأن تعرف الشركات والوكالات الأدوية اللي يوفر لك المحاليل يعني لازم نحن نحاسبهم أول بأول حتى يكون في يعني تزويد المستشفى بهذه المحاليل عشان ما يتوقفش الشغل داخل المستشفى.
0: نعم، يعني بنك الدم هو بنك متكامل وتوجد به حافظات لهذا القرب والفحوصات بكافة أنواعها. أشرنا إلى أن هناك في متبرعين بالدم ونقول جزاهم الله خير. ففي مثل هذا اليوم وهذا اليوم العالمي للتبرع بالدم، هل هناك من لفتة لهؤلاء المتبرعين مثلا بتكريمهم أو بأخذ بأيديهم؟
1: طبعا هذه قلت لك المؤسسة اللي عاملة مشروع التبرع بالدم هي عاملة هذه اسمه اللفتات، وأكيد عاملين حفلات تكريمية لهؤلاء الناس الذي يقدمون خدمات مجانية والاستجابة السريعة منهم. أيوة، كثير من الناس بصراحة يعني تحسوا أول ما يتصلوا عليه على طول يستجيب. أيوة، أحيانا في وقت حتى متأخر. فهذا يسهل طبعا نحن كمستشفى أيوة كتكريم من عندنا نحن ما صعب، لكن ممكن المؤسسة هذه تشارك نحن لأن بحكم نحن في شراكة معهم يكون في نوع من الشراكة بحيث نحن كيف نحن نقدم لهؤلاء الناس الذين يقدمون خدمة حتى في نص الليل بيكون في لفتة كريمة صحيح الكلام وإن شاء الله نسعى لهذا الشيء نحن.
0: يعني أنتم الآن في بالكم أنكم بيكون تكريم لهؤلاء مثلا مع هذه المؤسسة الداعمة لتكريم أقل شيء
1: الناس اللي هم أيوة خاصة الفصائل النادرة تعطيه شوية تكريم بحيث أنه يتفاعل معك في أي لحظة أنت محتاج له.
0: نعم صحيح. طبعا نشأ من خلال الاسم هو يهتم برعاية الأمومة والطفولة، وهناك إلى جانب هذا الرعاية بالأم والطفل هناك أشياء يقوم بها المستشفى في تخصصاته، وذكرت أنت تقريبا مختلفة التخصصات الآن موجودة عندكم، الأمراض الصدرية، الأسنان،
1: العيادة الجلدية،
0: يعني أغلب العيادات موجودة تقريبا نقول أو في بعض ما
1: نحن كمان نسعى تكون وجود عيادة أخصائي قلب الأطفال فالدكتور موجود ومستعد نفتح له. أيوة أيوة تواصلنا معه، بقت معانا اللي هو الجهاز الإيكو اللي نشتغل على القلب، ضروري دكتور قلب يحتاج لك هذا الجهاز لأنه ما بقدر نشتغل إلا بهذا الجهاز. فقدمنا طلب طبعا لمكتب الصحة أساس إنه يسعد بتوفير هذا الجهاز البورتيبل محمول، جهاز يجي محمول يكون بروب خاص للأطفال، لأنه مش معقول أنت تعمل بروب خاص حق الكبار تعمله للطفل، فصعب يكون على الدكتور. فإذا توفر هذا الجهاز بإذن الله تعالى نحن ندشن عملية إنه في فتح عيادة تخصصية لأطفال اللي هم أصحاب القلب يعني. وقت الحالة تروح لمؤسسات القلب وأحيانا يحصلون، لكن إذا فتحنا عيادة بنخفف الضغط شوية ويكون خدمة كويسة للأطفال، لأن حالات كثيرة أحيانا تترقد في العنايات يكون تحتاج إلى أخصائي أطفال متخصص بالقلب.
0: نعم صحيح.
1: فنلاقي أحيانا في شوية صعوبة بالاستدعاءات بتحويل الحالة لمؤسسة القلب، فإذا كان موجود الطبيب عندنا بتسهل علينا أمور الحالات اللي موجودة داخل المستشفى المترقبة.
0: هل هذا جهاز مكلف دكتور أمسى؟
1: هو مكلف الجهاز بس كم سعره؟
0: يعني هل يعني قصدي في بعض
1: على أساس إنه
0: إلى جانب مكتب الصحة مثل المكتب
1: أي مكتب الصحة رفعنا رسائل مكتب الصحة على أساس إنه في أجهزة موجودة في مستشفى الجريري، فعلى أساس إنه إحنا في تغيير إدارات صارت المستشفى.
0: نعم.
1: بس إن شاء الله نأمل إنه يتوفر لنا هذا الجهاز الموجود في المستشفى، وعلى الأقل حتى نقول له يعني على أساس أخذة تكون في المستشفى إلى أنه إذا محتاجين للجهاز نحن ممكن نرده. فحاليا المستشفى ما تشتغل على القلب، يفضل أنه نحن نأخذ الجهاز هذا عشان نقدم خدمة داخل المستشفى.
0: وتستعينوا يعني في الوقت يعني
1: أيوة نحن قدمنا طلب إن شاء الله يستجيب الطلب هذا ونوفر نحن الجهاز ونفتح العيادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بالنسبة لمنظمة إيمان هذه المنظمة تقوم يعني بدور كبير وشراكة مع مستشفى المكلف من الطفولة، فكيف يتم هذا الدعم من قبل هذه المنظمة في جميع التخصصات أو في ومنها الولادة؟
1: أيوة هي طبعا هذه منظمة إيمان هي أصلا يعني بدها موجودة يمكن تقريبا من 2016 يمكن موجودة في لاحق موجودة في عدن. تمام. فهي قد على أساس إن إحنا المفروض هذا المشروع نبدأ في شهر واحد بس الظروف اللي صارت
0: يعني.
1: هذا 2026 مع الظروف اللي صارت الأحداث السياسية اللي حصلت وكذا تأخرت المنظمة، تعرف المنظمة لازم ترتب أمورها عشان تدخل في محافظة وتكون الأمور مستقرة. الحمد لله يعني دخلت المنظمة وبدأنا في نهاية الشهر 5 بدأ المنظمة. هي المنظمة هي داعمة للولادات العمليات القيصرية والخدج اللي هي الحضانات فقط. الأم من يوم ما تحبل إلى أن تولد إذا دخلت الأم في مضاعفات دخلت في عناية مركزة برضو المنظمة هذه تتكفل بعلاجها. يعني المريضة هذه تجي المستشفى ما تدفع أي حاجة للمستشفى، علاجات خدمات تقدمها المنظمة تكون في شراكة مع المستشفى في عقودات إنه هذا خلاص أنا بدفع للمريض هذا مستحقاته كامل إذا قدمنا الخدمة مجانا. بالإضافة إنه المريض يحصل على المريضة اللي تولد المستشفى كأنه زي الحافز إنك جيت ولدت في المستشفى هذا 15,000 عند الخروج تسلم للمريضة. إذا المريضة دخلت عملية قيصرية طبعا يعطى كما كذلك للزوج هي 15,000 والزوج يعطونه يعني 7,000 على اليوم. يعني المريضة رغبت يومين يعطونه 14 يعني حافز مواصلة
0: يعني.
1: أيوة للزوج. بالإضافة إن المريضة تدخل ما تدفع أي شيء دخلت إلى مركزة برضه مريضة تكون مدفوعة الأجل من قبل هذه المؤسسة. فبصراحة يعني الآن يعني بنفخر في أول شيء على المواطن نحن سعدنا بهذه المنظمة. أول شيء درجة أولى إن المواطن هو اللي محتاج هذا الدعم لأن الناس ظروفهم صعبة حتى بالحين في الخاف الحكومي مش قادر يدفع تكاليف أحيانا الولادة الطبيعية مش قادر يعني علاجات مكلفة عليه فحوصات مكلفة على المواطن. أحيانا نحن نضطر كمستشفى في إعفاء إعفاء للمريض هذا هتكون برضو عبء على المستشفى وعلى الميزانية على المستشفى. الآن هذه المنظمة بتخفف علينا هذا العبء بتخفف على المواطن عبء تكاليف الولادة. وتعرف المواطن تلاقين من يوم ما تقبل زوجته وهو متحمل مسكين كيف بيت
0: نعم صحيح.
1: فالآن بدأوا أول مرحلة بدأوها في الحوامل لهم يعني من الشهر السابع للتاسع بحيث أنهم يتلاحقوا أنهم يحصلوا على القسيمة هذه وتقدم لهم خدمة مجانية. بالإضافة إلى متابعة الحمل يعني المريضة برضو تقدم لها 4 زيارات متابعة حمل مدفوعة الأجر إذا كانت العيادة الفحوصات إذا احتاجت أيضا إلى العلاجات. فهذا مختصر هذه المنظمة. بالإضافة من الحضانة إذا الطفل احتاج إلى حضانة منظمة مدفوع الأجر بالنسبة لتكاليف الحضانة سواء كان الرقوص وكان الفحوصات وكان اسمه العلاجات.
0: يعني يكون هناك في شرط لكن يعني في شرط يعني لازم تكون يعني
1: ايوه شوف هذه المنظمه طبعا احنا القسائم هذه توزع مش عن طريق المستشفى لازم المواطن يعرف ان المستشفى يستقبل حامل القسيمه نحن نستقبله على اساس انه نقدم له الخدمه لكن صرف القسيمه هذه في متطوعين يعني مثلا متطوعات قاموا بتدريبهم هذه المتطوعه ننزل لبيت المريضة هذه يعني مثلا انت تتصل تقول والله عندي مريضة حامل أبغى لها اسمه قسيمة يعني ظروفي صعبة فهي المتطوعة تاخذ شوف فين سكنك طبعا هم المتطوعات مقسمينهم كل واحد في الأحياء ايوه فهي بتنزل الى المنزل تشوف طبعا تشوف بالفعل هذه ظروف المريضة تحتاج الى هذه القسيمة واحيانا هم يدقوا للبيوت يشوفوا هل عندك مثلا امرأة حامل عشان يعطوها البيوت اللي هم ناس ظروفهم مرة صعبة ايوه فتعطيها بالقسيمة وتفهمها كامل ايش القسيمة لان احيانا المريضة تجي القسيمة وكأنها يعني ايش يعني هو زي دفتر شيكات يعني تجي لك المريضة حين تقول لك اني معي قسيمة يعني لازم تعجون يعني كده بأسلوب احيانا يستفزوا فهذا احنا نرفضها شيء نحن كل المرضى سواسية وهذه المريضة طبعا من شروط برضو المنظمة ان المريضة تخرج ايش راضي عن الخدمة يعني الخدمة اللي قدمت لها تكون راضي عنها ما فيش اي تقصير صار ونحن ان شاء الله باذن الله نسعى ان نكون في تقديم خدمة نوعية خاصة في قسم الولادات في تحسين طبعا بالاضافة ان المنظمة هذه بتسعى انه يعني الدعم اللي بتعطي لك اياه حق القسائم هذه لازم من شروط الدعم هذا القسيمة ان 60% الادارة هذه 60% لازم فيها تحسينات المستشفى يعني انت بتعمل ترميمات تعمل تحسين في غرفة الوضع تعمل تحسين في العمليات في غرفة غرف الرقود ترميمات تبليط فانت بهذا هم بيشوفوا انك انت ايش انت ساعدت المريض بنفس الوقت حسنت الخدمة داخل المستشفى وطورت الخدمة بتفتح مثلا اقسام جديدة تعود لك يعني برافد بكرة بعد لا خرجت المنظمة انت تقدر تشتغل
0: صحيح
1: ايوه فهذه صراحة يعني خطوة جبارة بالنسبة للمنظمة والمستشفى كانت يعني اشد الحاجة لهذا التدخل والحمد لله التدخل رغم انه ان المنظمة يعني فيها شروط برضو في تقديم الخدمة في شروط مثلا العمليات مش اي مريضة تقول لك انا اشتري عملية ويعتمدوها المريضة هي طلبت العملية و... مصرت خلاص ينسحب من هي القسيمة. انت تشي عملية بكيفك تدخلي بس المنظمة ما تدفع لك شيء. المنظمة فيها شروط. المريضة احتاجت عملية لازم يكون في سبب مقنع للمنظمة انك انت دخلتها عملية. يعني يشجعون الولادة الطبيعي.
0: حتى لو مثلا
1: ايوه عشان نحن فكرة انه المنظمة جات والدكاترة بيعملوا عمليات وبيحصلوا فهذا في خبر في التواصل الاجتماعي انه المنظمة دخلت والآن الأطباء بيشتغلون على لازم نحن نفهم الناس إنه هذا كلام غير صحيح. وأي حد عنده معلومة يجي يتحقق منها قبل أن ينشرها. المستشفى ودارة المستشفى مفتوحة لأي شخص يحب إنه يطلع على أي معلومات حصلته خاصة المنظمة قبل اللي دخلت يعني إحنا
0: أيوة
1: فلازم يعرفوا إنه مش أي مريضة تجي تقول لك أنا أشتري عملية. في شروط. مريضة مثلا دخلت بولادة تعثرت الولادة لازم معك انت يعني مؤشر انه تعثرت الولادة تجيب لهم المؤشر هذا ولا ما بيقبلوش الله يقول لك انت خلاص هذه العملية نحن ما بندفعهاش لك انت تتحملها. ليش؟ لان هذه المريضة ماليش كانت ما تدخل عملية انت دخلت عملية وما تحتاج عملية فنحن ما بنكون خسرانين في المستشفى والطبيب برضه يكون خسران لانه بيحصل حافز. لازم نحن نوضح للناس فكرة الفكرة الخاطئة التي وصلت لهم ان المستشفى بتزيد العمليات بالعكس الان بتقل عدد العمليات خاصة للناس اللي حاملين القسامة.
0: نعم يعني الان بتقل العمليات فعلا
1: نحفز الولادة وتحفز كمان ولادة المستشفى. الان اغلب الناس تعرف في جذور في البيوت
0: يولدوا في البيوت
1: ايوه هذه القسيمة لا انت بتولدي في البيت ماشي لك قسيمة
0: لازم في المستشفى
1: لازم في المستشفى
0: هذا
1: اول شيء ايوه تشي مثلا ولادة خاصة ولا شيء يروح مستشفى خاص هذه مالك قسيمة انت قسيمة للناس التعبانين يحس ان هم مش قادرين حتى على مصاريف الولادة الطبيعي. تعرف القابلات اللي في البيوت تحتاج احيانا تشيل من المريضة 30-40 ألف.
0: نعم صحيح
1: المريضة ظروفها صعبة
0: ما تقدر تشتغل
1: أيوة. نحن نشجعك تجي للمستشفى وعادك تعطيه تحصلي حافز لما توصل للمستشفى
0: يعني
1: هذا تشجيع ايوه تشجيع اول شيء للمريضه انها تجي المستشفى يعني بتقلل المضاعفات اللي تحصل في الولادات في البيوت احيانا
0: صحيح
1: مريضه بسرعه الولاده تكون عندها ضعف دم يحصل لها نزيف توصل للمستشفى في وقت متاخر فهذا يعني تدخل بيقلل كثير من المضاعفات
0: صحيح
1: طبعا بتحفز الولادات في المستشفى طبعا احنا عندنا بيكون ضغط عمل
0: اكيد بيزيد الضغط عليكم
1: بس لازم تعرفوا انه مش مستشفى المخلل اللي تدخلت فيها المنظمه ايضا المستشفى الجامعي منهم من بين المستشفيات الاثنين اللي تعمل عمليات قيصريه ومستشفيات مرجعيه عشان يكون في
0: يعني قلل الضغط في المستشفى المخلل
1: لانه انا لو استقبلت كل اصحاب القسائم ما راح احصل سريره
0: اكيد
1: في المرمى كلهم لازم يكون في ايضا فعلوا برضه المراكز المراكز الان اول ما فيش ولادات الان في بعض مراكز دخلوا فيها الولادات الطبيعي من الصباح الى ما الساعة تقريبا 8 في ولادة
0: طبيعية
1: اذا في حاجة ان المريضة دخلت المركز ولدت وتعثرت ولادتها تتحول للمستشفى حتى التحويل بحين المريضة مثلا دخلت مركز وحصل لها مضاعفات تحتاجت تحويل للمستشفى ما تحتاج عملية لانه تأخرت الولادة فالتحويل حتى انت لما بتحولها مثلا انا زوجتي بحولها تيجي للمستشفى انا بعطي لك حق التحويل 70 ألف من المنظمة انك ايش حق مواصلاتك يعني حاجة وصراحة كويسة بس الحالات
0: الطارئة
1: مش اي حالة عادية احولها واستلم لا الحالة اللي هي ايش حالة انقاذ حياة نقولها هذا يعطي المواطن انه انت لك 70 ألف حق التحويل زوج نفسه من المستشفى بعدين المنظمة تحاسب المستشفى
0: جميل
1: هذه فكرة بسيطة ووضحناها للناس عشان بس ما يكونش في بلبلة وكلام
0: ولا بس يعني
1: ايوه كلام ما له داعي الناس مش فاهمين ايش المنظمة هذا اللي دخلت وبدأوا ينشروا كلام غير صحيح
0: صحيح أيوة. وهذه المنظمة رغم انها وصلت متأخرة وقدمت هذه الاشياء فنحن يجب ان نحافظ عليها
1: ايوه نحافظ عليها والحمد لله كل الشكر هذه المنظمة والصدق يعني بتخفف كثير على المواطنين نحن اهم شيء عندنا المواطن صح
0: نعم صحيح
1: المستشفى صح عمل ايوه نحن في شوف نحن بيكون عندنا ضغط عمل ما بنضغطون المستشفى بيكون ضغط بس نحن اهم حاجه ان المواطن بيكون ايش مستفيد من هذه المنظمه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى نتمنى ذلك ونتمنى هذا الدعم خصوصا في ظل هذا الظروف الصعبه التي يعانيها المواطنين خصوصا في الولادات، فالولادات تحتاج إلى مثل هذه الدعومات لكي نخفف عن الأسر المحتاجة جدا جدا، وتقدم لهم هذه الدعومات. فعندما تأتي الأم طبعا للوضع هناك إجراءات، هناك أيضا تعملوا لهم فحوصات تجرى لها وللجنين، خصوصا نبضات القلب كما أشرتي، هل هناك يعني من هذه الفحوصات تعملونها للمريضة؟
1: أيوة، أنا موجود معنا في أجهزة تخطيط القلب للطفل طبعا، وأجهزة الألتراساون عشان نشوف كيف المحق الجنين، وضعية الجنين كله متوفر داخل غرفة الوضع. يعني حتى دالحين الحالة لما تدخل يعمل لها هذا جهاز نبضات القلب في حالة أن المريضة تحتاج للجهاز هذا، خاصة إذا كان مثلا المريضة مثلا عندها ضغط، المريضة عندها سكر، مريضة عندها مثلا ماء ناقص في الجنين، مريضة في عندها مضاعفات حمل ممكن تسبب مشاكل الجنين، فهذا نعمل الجهاز موجود. وطبعا هذا في تقرير يطلع لك، الجهاز يطلع لك تقرير، هذا التقرير طبعا لازم المنظمة تطلع عليه عشان تعرف أنه بالفعل هذا المريضة عندها طفل مثلا يحتاج تدخل سواء كان قيصرية أو أي تدخل، فهذا زي ما قلت لك أنه المنظمة ما بتصرف لك أي مستحقات إذا كان أنت تمشي صح. أي خطأ في تصرفاتك أنت تعمل إجراءات غير موافقة عليها المنظمة تأكس على الحالة هذه وما تصرفش أي مستحقات للمريض، عشان تعرف أنه نحن ممكن نتعرض يعني ان احنا ايش نفقد بعض المستحقات حقنا بسبب ايش، انه يكون في تصرف خاطئ او انه تدخل سريع للمريضة مثلا عملية وكان ممكن انك ايش تعطيها فرصة. هذا الشيء.
0: فاشياء تعملونها هي الفحوصات قبل
1: يعني. الفحوصات طبعا ايوه، فحوصات روتينية، اي مريضة تدخل لازم تعرف نسبة الدم حقها، نسبة السكر، تعرف الفصيلة حقها، عشان برضو اي مريضة تدخل ولادة لازم نعمل تحضير للدم، مش تركيب دم وانما تحضير في حالة ان دخلت فيه نزيف مفاجئ للمريضة. فحوصات الفيروسات للام برضو عشان لو اكتشفنا ان الام عندها فيروس الكبد او فيروس نقص المناعة، عشان الطاقم يكون حذر من ناحية التعامل مع الحالات هذه وما يقدر نفسه طبعا.
0: حتى أنتم على طاقمكم يعني من الممرضات والممرضين
1: نشتغل طبعا. نحن في حالات تجي نحن حتى حالات نقص المناعة ونتعامل معها صراحة، بس نكون أكثر حذرية يعني.
0: تكون حذر يعني. أيوة. وأيضا مع البرنامج الوطني للنقص
1: أيوة.
0: في تعاملات معهم
1: أيوة. في تواصل وفي حالة ولا شيء يقدم للكادر برضو اسمه العلاجات ويقدم برضو للمريض نفسه.
0: إذا نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل مع الدكتورة ابتسام.

عدنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء بعد هذا الفاصل مع الدكتورة ابتسام أبو سعيد المعاري المدير العام لمشفى المكلا للأمومة والطفولة واستشاري نساء وولادة. دكتورة ابتسام، تحدثنا عن منظمة يمان وهذه الأعمال التي تقوم بها.

0: التاسع يعني أسبوعين في التاسع هذه نقرر لها عملية لأن ممنوع عليها الولادة الطبيعي. لكن الحالات اللي بكر الحالات اللي معها عملية قيصرية واحدة نعطي فرصة أنها تولد طبيعي إذا كان الحوض حوض الأم سليمة في أي مشكلة. فلازم يكون في لما نقول نحن إنديكيشن لازم يكون في مسبب لدخول القيصرية مش أي حالة تدخل قيصرية. مثلا في أسباب عدة لدخول مريضة قيصرية. مثلا دخلت المريضة في ولادة أول شيء تعسر الولادة يعني أحيانا نحن نعطي ساعات محددة لنزول الطفل من الحوض. أحيانا يعني يكون انفتاح كامل للرحم والمريضة تزحم توصل إلى أكثر من ساعة هنا مؤشر أن الطفل ممكن يدخل في مضاعفات. فهذا مؤشر أنه إيش إنه في تأخر في قدوم الرأس إلى الحوض. هذا ممكن تدخل الأم في عملية قيصرية. أحيانا الطفل يدخل في مضاعفات إنه يعني تقل نبضات قلبه أو تزيد بزيادة مؤشر إن الطفل الآن دخل في مضاعفات ممكن إذا ما لحقنا ممكن يتوفى علينا الطفل. هذا مؤشر إنه تدخل عملية. الأم مثلا عندها تسمم حمل تسمم حمل ودخلت في ولادة وتأخرت تأخر الحالات اللي هي عندها مضاعفات الأم. فنحن لازم تكون في ساعات محددة إنه لازم تولد عشان ما تدخل هي في مضاعفات ولا يدخل الطفل في مضاعفات. فبرضه لكن نحن أول حاجة المؤشر إنه تدخل في ولادة طبيعي إلا الحالات التي ممنوع عليها الولادة الطبيعي. إذا كان الطفل طبعا مرجل غالبا يدخلوا عملية إذا كان معروض أو إذا كان عندها عمليات أكثر من عملية واحدة سابقة هذه المفروض تدخل برضو عملية قيصرية. هذه الحالات يعني لازم يكون فيه مؤشر أنه لازم لها عملية قيصرية مش أي حالة تدخل
1: مش هكذا يعني
0: لا. وأنه كثير مريضات خاصة البكريات تدخل تتعب في الولادة وتتعب في الوجع فتطلب علينا دخلوني عملية أهلها برا خلاص بنتنا تعبت دخلوها عملية فمش سهل علينا أن نحن ندخل عملية
1: بالضبط يعني
0: احنا دائما نشجع الولادة الطبيعي
1: وما فيش كما الطبيعي يعني
0: أكيد طبعا لكن إذا كان في مؤشر خلاص يعني وأحيانا يحصل العكس أيوة أحيانا المريضة محتاجة للقيصرية وتلاقي الأهل يعرضون لا صبروا عليها بتولد كل الناس ولدوا فهم مش فاهمين ايش الوضع اللي يصير داخل الوضع
1: صحيح
0: في بعض الاحيان تكون خلاص يعني مثلا الماء اخضر حق الطفل الولاده متاخره عندها فايش استفيد اني اولدها طبيعي اغصبها بالولاده الطبيعي وبعدين الطفل يدخل لك حضانه يدخل في مضاعفات انه مثلا عنده ضمور في الدماغ فحرام يعني انا المريضه 9 أشهر تعبت في حملها والآن تستقبل طفل معاق فهذا لازم نحن ننظر إليه. فالأخصائي هو اللي يحدد الطبيبات في الوضع هم يراقبون حالة المريضة في معانا نظام اسمه البارتوغرام يعني تشوف كيف مرحلة الولادة مراحل الولادة في معك خط في معك خطين لازم المريضة في الساعات هذه ما تخرج عن الخط هذا إذا خرجت عن الخط هذا معناته لازم انت تتدخل سريع فهذا مؤشر كويس اللي هو البارتوغراف يساعد الطبيب انه لا هذه خلاص الصب لازم تدخل عملية لان المؤشر ما يؤشر لك انه هذه المريضة ممكن تدخل في مضاعفات.
1: فكيف يتم اقناع طبعا اللي يصرون على اساس انه لازم تكون
0: طبيعيه
1: وانتم تشوفون الوضع يعني خطير يعني
0: ايوه احنا في حاجه نسميها الكونسلنج. الكونسلنج هذا انك تاخذ وتدي مع المريض اول حاجه تفهمه وضع المريضه فهم ممكن ايش المضاعفات اللي تصير للمريضه اذا احنا تاخرنا في العمليه يعني لازم انت تشرح للاهل وتشرح للمريضه عشان يكونوا فاهمين ايش سبب دخولها للعمليه يكون شيء مقنع لهم هم يستنبطوا مش انها تقول هذا انسان مش فاهم ما بفهمه خلاص انه وقع العمليه لا لازم الطبيب يشرح للاهل ايش ليش انا بدخلها عمليه يعني ايش المسبب لدخولها العمليه واذا ما دخلت عمليه ايش ممكن يصير للام والطفل هذا
1: هذا
0: ايوه صح لازم فهذا بيساعدك كثير اول شيء انه الاهل بسرعه يقررون لما تاخذ وتدي معاهم عكس لما تجي تقول لهم يلا وقعوا على العمليه فهم يخافوا يقول لك ليش عمليه
1: صحيح
0: هنا دور الطبيب مهم جدا في عمليه الاقناع وعمليه شرح للمريض المشكله اللي صار مع الام وسبب تدخل العمليه.
1: طيب بالنسبه دكتور ابسام للطاقم الذين يجرون هذه العمليات هل العنصر نسائي او هناك من دكاتره مناوبين خصوصا مع العمليات المستعجله؟ أم يتمنون؟
0: طبعا نحن في المستشفى عندنا النوبة تطلع اللي يطلعون في النوبة أول شيء من رأس الهرم اللي هي الاستشاري الكبير اللي الدكتور عامر بقى يعتبر الاستشاري الأكبر يعني. بعده يجي الاستشاري الثاني اللي نحن نستدعيه في حالة إنه الدكتور الأخصائي تصعب

0: عليه العملية. هذا طبعا الاستشاري يكون في البيت بس يعرف نفسه انه هو اليوم نوبة. بأي لحظة يكون جواله مستعد اتصال في شيء على طول سيارة الإسعاف تجيبه أو انه عنده مواصلات تجيب نفسه. في معك الأخصائي, الأخصائي هو اللي قرر مثلا عملية للأم هذه عملية يدخلها الأخصائي. في حالة دخلت مضاعفات مش قادر عليها الأخصائي نستدعي الاستشاري. والأخصائي موجود داخل المستشفى في غرفة موجود متواصل 24 ساعة
1: موجود في المستشفى.
0: أيوة. في معك اللي هم المقيمين ثلاثة أطباء مقيمين نحن نسميهم الفيرست الأولي والثاني والمساعد. هذول الثلاثة يكونوا مشرفين على غرفة الوضع مع القابلات في ولادة مريضة مثلا كيف متابعة الجنين أموره تمام. في حالة دخل الأم مثلا تأخر إذا الأخصائي موجود يجي يقيم الحالة ويأشر هذه لسه نعطيها فرصة أو إنه تدخل. فكلهم موجودين يعني نحن من أصغر واحد إلى أكبر واحد موجودين إضافة إلى وجود الحضانة. الحضانة داخلية معنا الطفل يحتاج حضانة عندي حضانة داخلية على طول يدخله للحضانة. أخصائي طبيب الأطفال موجود داخل المستشفى. فكل التخصصات موجودة بحسب الموضوعات يعني جدول الموضوع.
1: يعني في برضه الدكتورات يعني في دكتورات في دكاترة.
0: أيوة في أطباء وأخصائيين. نحن الحين اللي موجودين عندنا أخصائيين.
1: أخصائيين.
0: معنا دكتور معتز بالعفير طبعاً استشاري. معنا دكتور أنيس عبادي برضه استشاري نساء ولادة. ومعانا كمان الدكتور عاصم اللي هو أصلاً تبع الجامعة بس لأنه دارس بورد الآن فيكون 6 أشهر هنا و6 أشهر هنا. وكلهم هذول أخصائيين يعني هم أكثر شيء يشرفوا على الحالات اللي تحتاج تدخل من الأخصائي. أما الوضع موجود المقيمات الأطباء ولا القابلات موجودين.
1: بالنسبة للدكتورات ما فيش يعني من عصر نسائي دكتورات
0: إلا دكتورات موجودين هم كلهم دكتورات بس هذول اللي هم الدكتور معتز ودكتور أنيس ودكتور عاصم
1: والباقي كلهم دكتورات.
0: كلهم دكتورات معنا دكتورة سندس معنا دكتورة ناهد عباد دكتورة سهى غازي معنا دكتورة إيمان بن حميد يعني كلهم دولة من دكاترة الكفاءات اللي هم أخصائيات وقد لهم فترة يشتغلون معهم حتى أيوة. وطبعا نحن تشتغل عمليات نوعية استئصال رحم عمليات أورام وضم بها الدكتور معتز الدكتور أنيس.
1: وسمعنا كثير عن عمليات نادرة قمتم بها في وعملتم حتى كان من قبل فترة بسيطة.
0: أيوة.
1: عملتم عمليات
0: داخل المستشفى وهذه عمليات يعني صدق لو أجريت خارج المستشفى بتكلف المريض ملايين يعني الحمد لله يعني صراحة الأطباء حقنا متعاونين مع الناس ومسهلين الناس إن الحالة اللي ما تقدرش الخاص يدخلوها في المستشفى الحكومي. فكل دكتور له يوم معين مثلا الدكتور أنيس يوم الاثنين عمليات روتينية أحيانا توصل 7 حالات 8 حالات يشتغلها. أيوة دكتور معتز نفس الشيء يوم الثلاث. كل دكتور استشاري معه يوم روتين عمليات فكل العمليات موجودة عندنا خاصة المتعلقة في النساء والولادة.
1: مثل هذا الأورام يعني تعملون العمليات أنتم في المستشفى.
0: أيوة.
1: في غرفة العمليات أول.
0: أيوة شغلنا صراحة عندنا العمليات اللي تقرأ في الخاص تقرأ عندنا
1: نفس العمليات وبأقل التكلفة يعني
0: أقل التكلفة.
1: نعم. بالنسبة للحضانات يعني موجودة كم عدد هل تستوعب يمكن حالات حرجة تكون أو تحويل من بعض من هل تستوعب أو في زيادة مثلا الآن في خطتكم أنتم المستقبل؟
0: أيوة. نحن طبعا عندنا 2 حضانات في حضانة نسميها حضانة داخلية وحضانة خارجية. إيش معنى داخلية؟ يعني أي حالة تولد داخل المستشفى محتاج الطفل لها الحضانة خلاص داخلي يدخل لأنه ما أجيش من برا يكون الطفل ملوت هو.
1: نعم صحيح.
0: الله أعلم كيف الولادة. هذه حضانة داخلية للحالات اللي تولد عندك فقط
1: في المستشفى.
0: أيوة. في معنا حضانة خارجية هي إشكالية بالحضانة الخارجية الحالات اللي بتجيلك من برا ولدت في مستشفى خاص ولدت في البيت تحولت من منطقة ثانية جت من شبوة وعدم يجيبوا من شبوة. فهنا الإشكالية إنه أحيانا يعني يكون في نقص في الأسرة. يعني أنا عندي مثلا في الحضانة الداخلية المئية تمام إلى 10 حضانات فقط. في الحضانة الخارجية في الحضانة الداخلية عندي توصل 12 سرير. فهنا الأمور بنقول متيسرة لأنه عادة الطفل ما يتأخر عندما لأنه يكون شوية كسم على كم يوم يخرج. لكن هنا تجي لك الأطفال يقولك في مضاعفات تتأخر أحيانا شهر يجلس عندك الطفل خاصة إذا كان خدك. فهنا عندنا قلة في الأسرة. نحن الآن في مشروعنا وفي خطتنا إن شاء الله مع تدخل يمان زي ما قلت لك هم اليمان دخلت وتقول لك أعطيني خطتك الآن اللي بتعمل فيها تحسينات عند تدخل هذه المنظمة. فعطينا لهم الخطة من ضمن الخطة
1: بزيادة
0: بزيادة عدد أسرة. الآن يقول لك أنت الآن أنا بوزع للمنطقة كلها عندك
1: صحيح
0: قسائم وكلها لازم تجي تولدها عندك في الجامع ما فيش مكان ثاني أو في المراكز هذه اللي
1: هي
0: مخصصة. فأنت لازم إيش؟ لازم تعمل حسابك أنك تزيد عدد الأسرة
1: صحيح
0: تعمل حسابك في الحاضنات بدي لك طفل مسكين لك بروح الجمعي حماية كرت أقل منظمة فلازم أنت توفر له ولا فين بيروح خاصة ما أقدر شو هو معه كرت وقال لك لا وفر لي سرير وأني بتعالج عندك مجانا
1: صحيح.
0: هنا مشروع لك من ضمن المشروع اللي هي الحضانات توسعت خاصة الحضانة الخارجية بإذن الله نحن نسعى نحن نوسعها بعدد أسرة أكبر بحيث أن احنا نستقبل أي حالة من خارج المستشفى. كثير حالات في المستشفى الخاص طبعا المستشفى الخاص مكلف يعني هي توصل لخمسين ألف اليوم بس يعني زي ما تقول أجرة الحاضنة ما سيب الفحوصات ما سيب الأكسجين حتى يأخذ من النحر فيجي المريض خلاص يومين قضاء فلس مسكين يتصل على المستشفى وفرولي سرير ما أقدر أكمل في الخاص.
1: انتم كم في اليوم عندكم؟
0: عندنا في اليوم 12 ألف
1: وهنا 50 ألف
0: فرق
1: يعني.
0: ونحن طبعا كل الخدمات مجانية يعني الأكسجين مجاني للمريض ما بأخذش منه لكن ده يحسب لك بالساعة الأكسجين كل ساعة تدفع مبالغ.
1: نعم صحيح.
0: فالمريض مسكين يعني يتعب حتى اللي مقتدر يوصل لمرحلة خلاص جاب يكمل يقول لك ما نقدر فيجي يسعى إنه إيش توفر له سرير في الحضانة الخارجية. نحن صراحة يعني عشان نخفف العبء على الناس من المستشفيات الخاصة لازم يكون في توسعة وكذلك عشان أني أقدر استقبل عدد حالات مؤسسة يمانية.
1: يعني هذا الطلب يعني وقت كبير عند إنشاء هذه الحضانات والتوسع فيها.
0: والله هو يعني أنا أقول لك ما هو صعب علينا بس مش المادة اللي تساعد نحن إن شاء الله. فإذا توفرت المادة مع دعم حق يمان نقول إن شاء الله نحن نقدر نعمل توسعة في الحضانة
1: يعني وقت قياسي يعني أو
0: على حسب الدعم بالحين نحن عندنا دخلنا في إيمان فبنشوف الدعم نحن بدأنا بخطتنا ورسمنا على أساس كيف نوسع يعني خطتي برضه أوسع قسم الولادات يعني أفتح عمليات تانية في القسم الجديد القديم بحيث إني أخلي عمليات الولادات لحالها وعمليات النسائية صار رحم يكون لحالها بحيث إني أوفر هذه الأسرة كامل لحالات الولادة
1: جميل.
0: ويكون يعني في عندي استيعاب أكبر استقبل حاملات القسائم هذه فهذه خطتنا يعني هم حتى المؤسسة يقول لك لازم أنت تعمل حسابك إنك توسع
1: ضروري يعني توسع
0: يعني مش معقول مريضة معها قسيمة تقول أنا عندي سرير لك فهذه مشكلة المريضة هم بتروح
1: نعم صحيح
0: لازم تخلق لها حتى سرير تجيب لها سرير وتحط لها يعني
1: ضروري يعني
0: فبتقول لك أني يعني بيجي عندك ما بدفع أي شيء بروح مستشفى ثاني بياخذ مني
1: أكيد يعني
0: إن شاء الله ربي إن إحنا إيش نسعى لهذا التطوير للمستشفى تطوير وتوسعة تقديم خدمات طبعا نوعية إن شاء الله
1: إن شاء الله. بالنسبة لغرف الوضع كم عندكم الآن؟
0: في معانا طبعا الغرفة طبعا تتقسم غرف الوضع هي غرفة اللي هي قبل الولادة المريضة دي في فترة المخاض يعني الآلام وكذا في معانا ستة أسرة في معك غرفة الولادة اللي هي 5 أسرة في وقت الولادة بعدين معك غرف اللي هي بعد الولادة برضو معك 6 أسرة هذا الموجود طبعا
1: هل تقولنا كافي هذا وفي ايه الان
0: طبعا لو بيدابة تكون مش كافية
1: بغالك
0: توسع بس اعرف المستشفى مبانيها قديمة المستشفى صغيرة احيانا
1: المساحة يعني
0: معك أيوة.
1: صحيح مساحة ما فيش يعني
0: ايوة لكن نحن ان شاء الله نقول في المبنى القديم ده وسعنا فممكن حتى نفتح ولادات هناك اذا يعني اضطر الامر ان شاء الله.
1: وانتم طبعا تستقبلون مش من حضرموت ومن المكلة اعتقد من المحافظات
0: ايوة نحن من المحافظات المجاورة حتى من المهرة من شبوة حالات كثيرة تجي نحن سواء كان أطفال أو سواء كان ولادات يعني
1: قيصر ولذلك ضغط كبير عليكم انتم
0: ضغط أيوة
1: يعني كيف تغطون
0: هذا نحن حتى يعني الكادر والله ضغط على الكادر
1: صحيح.
0: الناس يتكلمون أحيانا يقول لك مستشفى بشراحي مستشفى بشراحي لكن الناس دائما يتكلمون عن الخير اللي يقدمه اللي اسمه العامل فأنت تقدم لك خدمة وهو تشكر هذه الخدمة اللي قدمها
1: أكيد يعني
0: لكن إذا حاجة بسيطة حصلت سبحان الله الإنسان قلنا ما يسوء الإنسان معرض للخطأ فأنت التمس لأخيك عذرا يعني ماري
1: قابلة
0: مسكينة يعني طول الليل وهي سهرانة تولد وكلها دم وثيابهم والله لا تشوفهم يعني حالتهم حالة فتركيهم تقول يعني حتى لو مثلا ديك الساعة خرجت كلمة منها المعفوض أنا عالكم أسلاها لها
1: صحيح
0: يعني أنا جيت من بيتي تعبانة ولدتني وقامت فيه وما قصرت
1: صحيح
0: فما أخذش من الحاجات البسيطة فلازم نحن نكون نحن ناس نشكر يعني مش بس كله انتقاد انتقاد
1: حتى للأشياء البسيطة
0: أيوة.
1: يعني
0: فدائما نحن نشوف أنه نشر الأخبار السيئة بين طيب الأخبار الطيبة تقدمها المستشفى نحن نشي هذا ينتشر عشان الناس يحسون براحة الآن المريض يجي لك يا سيد محمد متخوف من كلام الناس
1: صحيح
0: ليه في المستشفى المكلة يسمون كده يعني تخيل الكلام القيل والقال
1: حتى الدكتور يخاف يعني خاف على نفسه يعني
0: صدق يعني الآن إحنا والله صرنا في عيالاتنا أكثر شيء نعمل توعية للمريض إن المريض لا هذه ولادة بتجيلك هذا وجع لازم تصبري
1: صحيح.
0: وأهلك ما بيجي يعملون لك حاجة هذا شيء ربنا يفرج عليك
1: بالضبط
0: لازم تعرف إنه في خدمات تقدم داخل المستشفى في جهد يبذل فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله لازم إحنا نقدم على الأقل كلمة شكر
1: نعم صحيح
0: وكل واحد يعمل بأمانته وخلاص وإذا كان الشخص هذا ما عمل
1: بأخلاص
0: رمض العالمين ونحن دائما نبهم قلنا وشوفوا عملكم إنساني بدرجة أولى
1: صحيح نعم
0: بس يفكرون بالمادة ويتفكرون أنكم تعبانين وتدرون على المريضة
1: نعم صحيح
0: حين تشتغل تشتغل وتتعب حالة واحدة دخلت في المضاعفات ضيعت لك كل عملك
1: صحيح
0: لازم دائما نحن نشجعهم
1: نعم
0: ودائما الناس لازم يعرفوا هذا الشيء
1: نعم.
0: إن غرفة الولادة ما هي سهلة مو واحد يتحمل غرفة ولادة أنا أجيبه ولد أنا نفسي هي تعبنا لما اشتغلنا ودرسنا يعني واجهنا حاجات
1: نعم.
0: لازم الناس يعرفون إن غرفة الولادة يعني غرفة يشيلها صبر سواء كان من الطاقم أو سواء كان من المواطن
1: نعم صحيح بالضبط ونحن عملنا هذه الحلقة معك عشان توعية لأيضا الحوامل وأبورتادي المستشفى بأن يطمنوا بأن الوضع في مستشفى المكلة للأمومة والطفولة مطمئن وهناك جهود تبذل من الإدارة ومن الطاقم الذين يبذلون جهود كبيرة وأيضا نبحث الشائعات التي تقال بأن هناك كذبة فأنت اليوم وضحتي لنا وضحتي للإخوة المستمعين عما يدور في داخل المستشفى وأيضا للإطمئنان بأن الأمور طيبة وأن هناك الوضع تمام وأن هناك
0: الإدارة موجودة إذا في أي تقصير نحن لازم نحل الأمور
1: نعم.
0: مش نسمع بس من برا نجي المريضة إذا حصلت أي تقصير أو مثلا المواطن حصل نحن كإدارتنا مفتوحة أي شكوى مثلا في خطأ في مثلا تقصير نحن نقول نعين عالجها ثم نحن ننشرها في
1: صحيح وتوجد الأخطاء بعد أو التقصير الحاجات النصيطة الإنسان مش كامل يعني
0: الإنسان مش كامل
1: لله يعني
0: مش حلو الناس ينشروا الشيء الأخبار السيئة هذا غلط
1: وحتى لو بسيطة عملوا من حبه
0: أيوة. مثلا هذا أيوة. غلط غلط يعني الواحد لازم يحاسب على كل كلمة يخرجها
1: انت مسؤول عن كلمتك
0: ايوه امام رب العالمين انت باش تحاسب
1: نعم صحيح
0: لازم خلي انه يعني الانسان يخاف ربه قبل ما يتكلم باي كلمة انه انا بتحاسب على هذه الكلمة
1: نعم صحيح.
0: قبل ما اقولها يكون مصدر موثوق
1: صحيح بالضبط وانت الى جانب عملك مديرة انت استشارية
0: فاهمة في موضوعي ايوه
1: لا لا ما شاء الله أيوة. عليك يعني وعارف الوضع يعني
0: ايوه عندي عيادات وعلي من المصدر لاني اشوف المرضى يجوا يشتكون عندي والله المريضات يا دكتوره سووني لما اجي اخذ ودي لا بس خلوني لحالي وسمعوني متوجع قلت لهم الوجع هذا من رب العالمين
1: صحيح
0: المرضى كم بتكون يعني انت مثلا ست مريضات وهي اثنتين قابلات موجوده عندي فمره بتكون عندي مره عندي فالناس خلاص هم عندها ولاده تشي امها تشي حد يجلس عندها واصل
1: صحيح
0: هم هذه الفكره عندهم انه لا خلونا احنا وزقلب نحن فالكلمه هذه هم خلاص الناس تخاف لا لا ما بروح المستشفى يسوون كده فوجهني للمواطنين انه المستشفى تقدم خدمات والمريضة لا تخاف وهذا سبحان الله المخاف من رب العالمين
1: صحيح
0: ربي يفتح ايوه نحن اللي عامل مساعد مساعدها بس
1: في البيت
0: حتى في البيت
1: صحيح.
0: ايوه ايش بتعمل لها القابله الا بتستقبل وتهديها وتسويها كلمتين يعني
1: ثانوي يعني.
0: ايوه وفي معانا نحن داخل قسم الوضع في طبعا معانا اخصائيين دعم نفسي يعني هي موجودات مناوبين طول اليوم فموجودة بس بتجلس عند هذه شوية بتجلس عند هذه تطمنها وتريحها شوية تهديها وتصبرها يعني انه هي ما فيش عندها امها تعرف الحامل
1: صحيح
0: بنتها امها
1: نعم
0: فالله يكتب الاجر ان شاء الله نحن بنسعى تحسين الخدمات وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ما يخرج مريض من عندنا إلا ومرتاح
1: بإذن الله. بالنسبة لزيادة القابلات، يعني هل ترون مثلا في زيادة قابلات؟
0: أيوة، نحن الحين في خطتنا برضو إن إحنا نزيد عدد القابلات بحيث إني أعمل نظام الشفتات. يعني أنا قابلة مسكينة تجلس لي من الساعة 1 لما ثانية من الساعة 8
1: ضغط،
0: يعني بيجي الساعة 1 2 قدها منهكة.
1: نعم صحيح،
0: فأكيد بيكون في تقصير. يعني عشان أقلل هذا الشيء لازم أعمل إيش؟ الشفتات طبعا يحتاج لإيش؟ يحتاج لا انك توظف او تعمل تعاقدات
1: للكادر المتعاقدة.
0: نتمنى كمان مساعدة مكتب الصحة بحيث ان احنا ايش نزيد عدد الكادر عشان نحسن او نقلل عدد الساعات وتحسين الخدمات هنا.
1: نعم، وانا تقريبا لاحظت حتى في بعض منظمات يريدوا قابلات تدرسن في معهد الصحة او شيء وتخصصا مثلا في المستشفى هذا، المستشفى الشهر او في المستشفى الشهر.
0: ايوه، يعطوهم يعني مثلا منح بحيث انك لما تخلص تروح بعضهم في الأرياف، هم يركزوا في الأرياف. يعني في الأماكن اللي ما فيهاش مثلا أطباء على الأقل تكون واحدة
1: قابلة
0: تكون بالولادة الطبيعية
1: في الوحدة الصحية وفي المركز الصحي.
0: أيوة، وفي المنزل مثلا، وإذا في حاجة هي قابلة تكون دارسة تقدر متى تحول هذه المريضة لا تروح المستشفى على طول. فهمت؟ فهذا هم دائما يشجعون هذا الشيء. كثير من المنظمات تعمل دعم لل،
1: يعني انتم موجودين بزيادة قابلات تقريبا الان وفي تعاقدات وفي،
0: والله نحن قلنا اذا في دعم حتى نبدا نحن تعاقدات على حساب المستشفى بندفع للمكتب الصحة اذا في تحسن في الدخل طبعا. لكن اذا كان على هذا الدخل احيانا يكون في صعب عليك انك تتعاقد مع ناس كثير ويكون عبء على المستشفى.
1: او حتى هذا المنظمة يعني تدعم فيها من ضمن
0: الحين. ايوه، نحن عندنا اول شهر
1: البداية
0: هذا الدعم هو بيساعد، نحن هو الدعم اللي بيحدد ان احنا ايش اللي بنختم الخطوات لتحسين المستشفى بإذن الله.
1: بالضبط، الوقت ادركنا دكتورة ابتسام وتقريبا انتهى وقت البرنامج. هل لك من كلمة اخيرة تودين قولها في هذه في دقيقة تقريبا؟
0: طبعا اشكر المستمعين في المنازل، واشكر اذاعة المستشفى المقلة لاستضافتي لهذا اليوم ووضع يعني ما هي مستشفى المقلة وما هي الخدمات اللي تقدمها وتقديم بعض التوعية للمواطنين في المنازل. ويعني تقليل من انه الخوف احيانا يصير عند الامهات عند الحوامل عن المستشفيات عن الخدمات، فنطمنهم انه خدمات نوعية تقدم وان شاء الله يعني نسعى في التحسين احسن واحسن خاصة بتدخل هذه المنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. اشكرك دكتورة ابتسام عبود سعيد المعاري المدير العام لمشفى المقلة للأمومة والطفولة واستشاري نساء وولادة على حضورك الدائم وتبيان كل ما يحتاجه المواطن من معلومات عنا هذا المشفى وما يقدمه بين الحين والآخر، وهذه البشارات التي زفيتها للأخوة المواطنين بوجود هذه المنظمة وأيضا بمساعدة مكتب الصحة والسكان بساعة الحضرموت. إن شاء الله تكون المستشفى في تقدم دائما ويقدم خدمات جليلة لمرتاديه. أشكر كل من استمع إلى هذه الحلقة، تحياتي وتحيات الزميل المنفذ والمخرج أسامة عمر جابر، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا بقود. نلتقي إن شاء الله في ضيافة حضرمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: مستمعيني ذكر مكان، اهلا ومرحبا بكم الى عرض الانباء من اذاعه المكلا. ناقش عضو مجلس القياده الرئاسي محافظ حضرموت الاستاذ سالم احمد الخنبشي اليوم بمكتبه بمدينه المكلا تدخلات البرنامج الوطني لمكافحه الملاريا واعراض النواقل الهادفه الى مكافحه الحميات الفيروسيه، وفي مقدمتها حمى الضنك في عدد من المحافظات. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس اجتماع لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطط المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع وفد برنامج الغذاء العالمي آليات توسيع التدخلات الإنسانية والشراكة مع مشاريع البرنامج، خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري مدير العمليات الميدانية للبرنامج الأستاذ الرشيد الحميد والوفد المرافق له بحضور وكيل حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع مدير عام مديرية التريم الأستاذ عبد الكريم بابطاط جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية والصحية في المديرية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء في القطاعات الحيوية. استغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية المساهم والادعاءات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام الحالي 2026 ميلادية. افتتح وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا ورشة العمل حول تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسال، نفذه عبر الهواء مباشرة أسامة جابر. تحياتي لكم مدلومة باكود، إلى اللقاء.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة أمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل موني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل.

نلتقينا ورحنا بقوم جم وانبسطنا قضينا بهاوقات في الخليل ورحنا بكم جم وانبسطنا قضينا بهاوقات في الخليل

السعادة تنصب خيمنا يعود اللقاء انتم ونحن السعادة تنصب خيمنا يعود اللقاء انتم ونحن يكمل فرحنا تسلوا على الخاطر المليان وجودكم يكمل فرحنا تسلوا على الخاطر المليان السعادة تنصب خيمنا يعود اللقاء انتم ونحن السعادة تنصب خيمنا يعود اللقاء انتم ونحن وجودكم يكمل فرحنا تسلوا على الخاطر المليان وجودكم يكمل فرحنا.

سكننا سوا مرة وعشنا تقولون من حب حادشنا سكننا سوا مرة وعشنا تقولون من حب حادشنا وبعدكم له وحشنا من فراقكم صرت أنا وحلال سوا بعدكم له وحشنا من فراقكم صرت أنا وحلال سكننا سوا مرة وعشنا تقولون من حب حادشنا سكننا سوا مرة وعشنا تقولون من حب حادشنا وبعدكم له وحشنا من فراقكم صرت أنا وحلان وبعدكم له وحشنا.

احد جرحنا بكل تشوق من غير معنى. انا من قميت ما حد جرحنا بكل تشوق من غير معنى. ومن حبكم لقد وصلنا نظل هميه في الجيلان. ومن هرجكم لقد وصلنا نظل هميه في الجيلان. انا من قميت ما حد جرحنا بكل تشوق.

ما با شهر والعاد اتفقنا ما تربو بهذا ولا حنا ما با شهر والعاد اتفقنا كأننا مخمقب ما اعترفنا وما كان حد مننا زعلان فأنا بكم قط ما اعترفنا وما كان حد مننا زعلان ما ترضوا بهذا ولا حنا ما باشر والعاد اتفقنا ما ترضوا بهذا ولا حنا ما باشر والعاد اتفقنا فأنا بكم قط ما اعترفنا وما كان حد مننا زعلان فأنا بكم قط ما اعترفنا.

احنا بكم جم وانبسطنا قضينا باوقات في الخليان يا ما ايام مرت علينا تذكرونها فين التقينا يا ما ايام مرت علينا تذكرونها فين التقينا فرحنا بكم جم وانبسطنا قضينا باوقات في الخليان فرحنا بكم جم وانبسطنا

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلة، الآن تتابعون معنا الحلقة الرابعة من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الخير، تفضل يا أخي تفضل، في خدمتك.
2: على استحياء شديد أسأل حضرتك سؤالا.
3: تفضل.
2: سيادتك تعالج أيضا الأمراض النفسية؟
3: طبعا، الأمراض النفسية والأمراض العضوية.
2: الحياء من الأمراض النفسية طبعا.
3: الحياء فضيلة مطلوبة وليس مرضا معالج.
2: عندي أنا أصبح مرضا يستحق العلاج.
3: كيف؟
2: الحياء يؤذيني ويطمع الناس فيه،
3: فيستغلون حياءك فيما لا يرضيك.
2: كما تراني سيادتك، فأنا بحمد الله قوي البنية، أستطيع الدفاع عن نفسي وأخذ حقي، ولكن حيائي يمنعني.
3: هل تعاشر قوما أشرارا تستحي من مقاومة شرورهم؟
2: تمام مضبوط.
3: لا يضر الحياء في شيء أن ترد العدوان عليك.
2: لكني هكذا خلقت مع البشر وغير البشر.
3: هل تعاشر غير البشر؟
2: الأمر لا يستغني.
3: حيوانات مثلا
2: وحشرات أيضا.
3: حشرات؟
2: عندما تهاجمني بعوضة لتلدغني وتمص دمائي أستحي أن أهشها.
3: لكن البعوضة حشرة ضارة.
2: وأنا واثق من سوء نيتها نحوي. هل حطت علي لتستريح من الطيران ثم تغادرني؟ أبدا، جاءت لتمص دمي وتؤلمني.
3: بالتأكيد تمارس عملها.
2: فكيف أعطل مخلوقا عن عمله؟ أستحي.
3: وتتركها تقرصك وتوجعك؟
2: نعم.
3: وقد تنقل إليك مرض الملاريا.
2: أقنع نفسي بأن هذا قدري، وهل يفر المرء من قدره؟
3: أمرك عجيب يا أخي.
2: فماذا ستقول إذا علمت أنني أرى الفئران تسرح وتمرح في مسكني وأتركها تعبث وتعيث فسادا حياء من طردها؟
3: لن تستطيع طردها. تصيدها وتعجنها، أو تترك لها مواد سامة، أو ترش لها المبيدات.
2: لا لا لا لا أفعل شيئا من هذا، وهي تضايقني جدا وتقرض ملابسي وأوراقي، وقد يكون بينها ما يهمني.
3: وتتركها
2: حياء فقط،
3: حياء حتى من الفئران؟
2: أقول لنفسي إنها تبحث عن قوتها وطالب القوت ما تعدى.
3: أليس هذا عجيبا؟
2: ثم لو طردتها أنا وطردتها أنت أو قتلها غيرنا، هل تنقرض من حياتنا؟
3: وهل نحن مكلفون قانونا أو وطنية بالحرص على حياتها؟
2: أقتلها؟ مستحيل، لا بمبيدات ولا سموم. لكن إذا اكتفيت بطردها فمن أين تأكل وتطعم صغارها؟
3: رزقها على خالقها.
2: ستلتمس هذا الرزق عند آخرين غيري، وغيري ليس عنده ما عندي من حياء وحنان، وسوف يؤذيها.
3: الفئران حشرات مؤذية وقذرة.
2: حيائي يقول إن المؤذي منه لله،
3: منه لله. في هذه الحالة يكون حياؤك رذيلة لا فضيلة.
2: هل تعرف النشالين؟
3: النشالين؟
2: نعم تعرفهم طبعا.
3: ولماذا أعرف النشالين؟ لأصادقهم؟ لأشاركهم جرائمهم؟
2: عفوا ما قصدت.
3: تسألني عن النشالين وتقول لي إنك عندك حياء؟
2: أعني تعرف أن في الدنيا نشالين.
3: بالتأكيد، وأنت وأنا والدنيا كلها تعرف ذلك.
2: هؤلاء قوم مجرمون.
3: بالتأكيد، ومن أحقر آخر الناس.
2: لا يسلم الأمر من بعضهم يحاولون شيء.
3: لا تقل لي إن حياك.
2: بالضبط. حيائي يمنعني من القبض عليهم متلبسين.
3: أها، ربما تخاف من أسلحتهم.
2: لا لا أبدا، حيائي وحده يمنعني من إحراجهم والتسبب في القبض عليهم وسجنهم. كثيرون منهم عندهم عيال.
3: أنت صيد سهل لهم.
2: مهما كان معي من نقود يستولون عليها، أكرم عندي من اعتراضهم والتعرض لهم.
3: اسمع لي، العقلاء لا يفعلون ما تفعل.
2: أرأيت أن حيائي جعلك تضعني في عداد المجانين؟
3: يا أخي غير معقول ما تقول.
2: وهل جئت أستهلك وقتي ووقتك وأدفع فيزيتة الزيارة لأكذب عليك؟
3: سامحني، لا أتهمك بالكذب.
2: ماذا تقول إذن إذا صادفني نشال وتركته حتى يظفر بحافظة نقودي
3: وتشكره؟
2: لا لا لا لا، ليس إلى هذا الحد، فأنا إنسان أضيق وأغتاظ جدا، لكني
3: متسامح
2: ربما
3: وأبلح.
2: لا لا لا يا دكتور، حيائي يمنعني أن أقول إنك تهينني.
3: أنت نمط عجيب عجيب عجيب.
2: إذا تمكن النشال من الظفر بحافظة نقودي وكانت خالية أو غير عامرة بوفرة من المال.
3: أكمل أكمل، شو مقتاني؟
2: أهمس في أذنه معتذرا إليه أنه أضاع وقته وجهده بغير طائل.
3: تعتذر للنشال
2: وهو مثلك اندهش.
3: وربما تعطيه موعدا لتقدم له فيه تعويضا.
2: تعويضا؟ اي تعويض؟
3: تعويضا عما بذل من جهد بغير طائل.
2: لا لا لا، لم يحدث ولا احسب يحدث.
3: افهم ان تسامح وان حياك يغلبك اذا بذل النشال جهدا بغير طائل، لكن تعتذر اليه.
2: قدوتي في هذا سيدة معروفة.
3: سيدة معروفة؟ من سيدات المجتمع؟
2: لا لا لا،
3: من سيدات الفن؟ من سيدات العلم؟
2: كيف لا تعرفها يا دكتور، وقد تغنى باسمها المغنون وروت الأعمال الفنية قصة حياتها.
3: صدقني لا أعرفها.
2: أذكرك بها، السيدة رابعة العدوية.
3: المؤمنة الصالحة المتصوفة المعروفة.
2: ألم تعتذر إلى اللص الذي جاء يسرقها فلم يجد عندها ما يسرقه؟
3: أرادت أن تلقنه درسا في أن لا يطلب ما عند الناس وأن يطلب ما يريد من ربه الخالق الرازق.
2: هذه مأساتي وهذا مرضي.
3: وهل تعتقد أن لمثل هذا الحياء دواء عندي؟ تريد مكافحة حيائي؟
2: ليس تماما، على الأقل التخفيف منه.
3: تريد عمل رجيم للحياء الذي عندك؟
2: أصبت، ولو بالقدر الذي يحميني من الأذى.
3: ما هو الشيء المضاد للحياء؟
2: لا أعرف.
3: لا يتعارض مع الحياء أن تقول مجرد قول؟
2: صدقني لا أعرف.
3: الوقاحة، السفاحة، البجاحة، هذه هي أسماء الضد لما عندك من ماضي نادر بحق.
2: ماذا أفعل بها؟
3: تستعملها يا أخي، كن وقحا، كن صفيقا.
2: هل هذا شيء هين على من كان مثلي؟
3: ليس هينا، ولذلك استوعب هذا العلاج جيدا.
2: تفضل يا دكتور.
3: من يشتمك اشتم، من يضربك اضربه، من يسيء إليك مرة رد إليه إساءته مرة.
2: بودي، ولكن كيف؟
3: عاشر الغجر وقليل الأدب وعدم التربية مدة كافية لتطبع بطباعهم واستعمل لغته.
2: أترضى لي أن أصبح واحدا من هؤلاء؟
3: وهل ترضى لي أن تفقع مرارتي بحيائك هذا؟
2: أفقع مرارتك؟ معاذ الله، لعلك بحاجة إليها.
3: ما هي؟
2: مرارتك التي تدعوني إلى أن أفقعها.
3: كشر عن أنيابك، استعمل مخالبك، قواتك البدنية التي تقول عنها.
2: يا دكتور، هل أستعمل قواتي البدنية مع بعوضة هزيلة وفأر مغلوب على أمره يكون وراء هذه أو هذا عيال صغار بحاجة بحاجة إليها أو إلي.
3: استعملها مع البشر الذين لا يستحون.
2: سوف أكون واحدا منهم إذا عملت بنصيحتك. فهل أوذي قومي؟
3: جرب هذه النصائح وأبلغني النتائج.
2: هل تريد أن تقول لي شيئا آخر؟
3: أصابتني عدواك وحيائي يمنعني أن أقول لك ما يجب أن أقول يا مريض.

0: Igen, طبعا مساءك يا دكتور.
1: ما تفضي مساء يا سيدتي.
0: لا نعطلك، لا أحب الثرثرة، لا داعي لأن أقول لك إن سمعتك بين العائلات سمعة طيبة. أثنت عليك فيفي هانم لعلاجك لابنتها، وأثنت عليك توتو هانم لأنك أرحتها من الصداع الذي يؤرقها. والمحامي مرسي، المحامي مرسي أفاض في التغزل في علمك، ولو كان يجيد الشعر لنظم في نبوغك المشعلقات.
1: مشعلقات؟
0: نعم.
1: تقصدين المعلقة؟
0: لا أعرف، كل ما أعرفه أنها القصائد المرتفعة والدنيا لا حديث لها إلا أنت والحرب العالمية الثالثة المنتظرة بين حين وآخر.
1: سيدي،
0: لهذا ولأني لا أحب الثرثرة ولا تضيع الوقت قصدت متعمدة أن أجلس في تحية المساء.
1: سيدتي،
0: هو لم أعقد عليها بشديد رغبتي في معرفتك. لقد تمنيت أن أصاب بمرض لأسعد بالشفاء على يديك. جميل أن يكون لنا أطباء نوابغ مثلك. لماذا لا تكون نقيبا للأطباء؟ فهمت، لأن المهام النقابية سوف تعطلك عن جهادك الإنساني.
1: تمنيت أن أجد فرصة لأشكرك. أتشاءت هذه الغطة الجميلة لتعطلك عن الاسترسال وأجد فسحة بين الكلام أقول لك فيها متشكر.
0: تستنفد كل هذه العبارات لتقول لي متشكر؟ ماذا لو قلتها مباشرة؟
1: يبدو أن عدوى الثرثرة انتقلت منك إلي. أنا في خدمتك.
0: لساني يا دكتور.
1: ماذا به؟ إسهال حاد في الكلام.
0: ليته يصاب بإسهال حاد في عدم الكلام.
1: هذا شيء جميل. تمنيناه للسانك. لماذا؟
0: لأني محامية يا دكتور. والإسهال في المرافعات يسهل كذب القضايا، يعزز أسانيدي، ويعطي فرصة لأشرح موقف موكلي فيحكم القاضي لصالحي.
1: وربما يحكم لصالحك حتى يوقف إسهال لسانك ليتخلص منه.
0: لساني منذ الأمس مصدر وجع وألام فظيعة.
1: هل تسمحين برؤيته؟
0: هذا هو.
1: لسانك ملتهب يا أستاذة. هل ستناولين الشطة في طعامك أو الفلفل الحين؟
0: لابد منهما مع كل طعام، وإلا كيف أفتح زوري؟
1: وهل فتح الزور مشكلة؟ هل ستفتحين عكا؟
0: الشطة والفلفل سبب الالتهاب.
1: والالتهاب يسبب لك الآلام والوحوح. وهناك شيء آخر.
0: ما هو؟
1: أنت تسرفين باستعمال لسانك.
0: إنه مصدر،
1: ولكنه كائن
0: تلزمه مضيايا كثيرة، والموكلون يثقون بي بك.
1: ولكن المرافعات في محاكم تنتهي بانتهاء وقت الدوام القضائي. ليكن باقي اليوم.
0: هذا سيء. وكيف عرفت يا دكتور؟ كيف عرفت؟
1: يبدو انك تملئينها بالكلام المتواصل.
0: احيانا تقطعه زغطة كالتي دهمتني قبل قليل.
1: لاول مرة يكون للزغطة فائدة.
0: اية فائدة؟
1: تعطي المستمعين اليك فرصة
0: أية فائدة؟
1: تعطي المستمعين إليك فرصة للتنافس
0: أترك بلا تعليق حكاية رئيفة هانم التي تحب شابا في سن أحفادها، أو حكاية لطيفة هانم التي فرت ابنتها مع سائق سيارتهم.
1: فعرضك لست في إثارة سمر وغيبة في حق الناس.
0: ولساني
1: من ناحية. ومن ناحية أخرى لا تتكلمي قبل 3 أيام.
0: أمضيع خرصاء؟
1: أجل، وتستطيعين ادعاء أن عبد الحليم حافظ أحبك وغنى لك خرساء يا حلم الطفولة يا منية الرغي العليلة.
0: قطعت يا دكتور، لم يكن يحب خرساء، كانت حبيبته سمراء فقال لها سمراء يا حلم الطفولة.
1: أقسم لو

مغادير السادات وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه